وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله؟ المهم بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل. يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا؟ بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم بعض الناس أصلوا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش مشكل. لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها العقل وليردوا السنة ويبطلوها ويشغب على الناس ويشوش على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي اختاريه؟ فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية. فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه ولكن نصحا له ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم، يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كانه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا
وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجيبها إن بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بينت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتابي عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه، يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا؟ انظروا كما ذكر المصنف لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يا أخي أجلك ويسلموا تسليما، لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارة ومن مجرد ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن، يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم، قال كيف يعني؟ لعل الرجل تلك نحسن الظن، هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا الصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين، فمين ممكن الذي تجده في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا، لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وفي رواية حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة أي مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا، شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم، نعم هكذا. فوزب به بكل صراحة وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه، قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة
معلقا عليها: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله، أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم، ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى، يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال: هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا، إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول: قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر، وهو من هو رضي الله تعالى عنهما؟ فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم، إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص. ولهذا ذكروا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث. بما يقابله بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون، يعني من أجله يقول: والله لن تجلس، والله لن يجمعني بك مجلس، ولن يجمعني بك سقف، ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك: ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال ويفعله العقلانيون ويفعله
الأرائيتيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون، يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا

التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر، أي ورد الأثر، بطل النظر. ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال، يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يستدم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاق أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة. مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله، مع ذلك زعموا العيب فيه. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى وي

دينهم وكذا مثلا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية: اهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الباري، اي عن الله تعالى، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء، كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف. ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج، ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح، ما الذي يدلك على أنه ثابت، مثلا يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال: بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة، للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700. المهم، سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال: فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني كابن عمر كان لما يكتب، أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال: اكتب، فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في
إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا، لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركلا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم، خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي هكذا مثلا، يعني والتعليل والتأويل، لا لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق، ولهذا ترونا واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت، المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكذا، استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، كذلك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي، أظنها لابن منبه، قلت تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر، فكلمة خان، انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير، قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر، والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون فيها، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا،
ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز، قال يعني نظرت في القدر، أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه. قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر، فتحيرت كذلك، أي زدت حيرة. ماذا استخلص؟ وإلى أي خلاصة وخاتمة خالصة وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه. شيء ما عنده فيه دليل، الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في ثلاثة أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتب عليه. ورأيتم ولما لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى، أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما، فبعدين أنه لا، فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرة. تصوروا هنا من باب الإفادة، من باب الفائدة، تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال علق عليه وحكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام، قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر، المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه، وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل، المهم باختصار شديد. ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا
أي جاهل، ولو كنت لا تعرف، ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك، ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكيرا، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقولك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص هكذا مثلا، والأصل كذلك مثل نجد في يعني في العادات الإباحة يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم عفوا فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك، هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال هذه كأنه يعطيك قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها
ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة، فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله. ألم يقل ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل. وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال. وهكذا ما شاء الله، لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل. وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يصيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون. كما قال الأوزاعي مثلا: ندور مع السنة حيث دارت. نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك: ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، يعني رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين الناس كيف يبحثوا، هذا بمعناه يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا. فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف، يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. مثلا أعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون مما تقرؤون كلام الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة. صح.
وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذين نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الدم الميتة والدم مثلا بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا، وأي قول بني على غير دليل فهو عليل لا يصلح البناء عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له بماذا أجابه، فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسول أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، أي بماذا أنتم مجيبون؟ قال نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان بمعنى ولا يعملون أهواءهم أي
ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء. هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع وهم بمثابة الحد الفاصل حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسعى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. أي ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه يعني لما قال: وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، يعني لا كما يقول الأصل وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت لما يستقيم، لا يستقيم لا ببل ولا معنى. قال المصنف: إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا ولا تذكرون، قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته انظروا لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته. فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس والسبب والصفة والقدر والزمان، أي القدر الحد العدد وكذا، والزمان والمكان، أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم،
هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح، يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به. لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب. قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا وردت فيه نصوص وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة ما يقال بالكيفية، مثلا كالصلاة، هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة، من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم، وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات. فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات
في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد بدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم، أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد في العبادة في السلوك في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسماتهم، يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلتهم للأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق، يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب
وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء. هذا الذي يجب أن تتبعوه، ويجب أن تتحروه، ويجب أن تتوخوه، ويجب أن تتحلوا به، ويجب أن تعملوه وتعملوا به. هذه أن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله، بإذن الله. إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكره على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه: الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله. لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا، حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه، هل هو في نظرك كذلك؟ أقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق، إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك، يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده، والائتمار بأمره، والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان؟ لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل، مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء
نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أثر. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك: كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. إنما أنا بشر، ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. المغري ذلك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة، كأحمد ابن حنبل، وكالشافعي محمد ابن إدريس، وهكذا دوليك. قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي: فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله، هذا اتباع وهذا شيء محمول، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع: ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن، وهذا يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا: نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي: رأيتم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم. حقيقة دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يذكر ولكن فوق هذا، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار

والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا، وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا طار السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما قل في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت، بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق والعلم يعني والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية.

0: الشافعية، فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا: وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا، هكذا لما؟ حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا، أي الاتباع مثلا، أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا، والاقتداء به، يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به، تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا، يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي، وهو سبيل نجاتي، وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله: من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه، قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، قوله رحمه الله: وترك الهوى، يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا، يعني بكل صراحة، يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المفطلين المضلين، هكذا. ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله، غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكنت أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد، بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة، قلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصدي أو غرضي المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق. يحذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كان يريد أن يقول: المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل، ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنيه صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال: لا، ولا نصف آية كذلك، ولا نصف، حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم، يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه، أثار شبه، وألقى في أذنيك كلمات شوش وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كان يرى حلالا يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه، وتعرفون حذيفة من هو حذيفة، وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى بلى وعزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجالدوهم ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها؟ وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة، موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذن سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وجزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 وأربعمائة وألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس ما قبل الأخير، أي المجلس الحادي عشر، الحادي عشر الذي يسبق المجلس الخاتم لهذه المجالس. فطبعا بقيت أصول عديدة ولا لا؟ سنوجز ونختصر بما لا يخل بالمضمون ومعنى ما يريده وشرح ما يريده، ولو يأتي أو جاء على سبيل الإيجاز والاختصار، لكنه إيجاز واختصار غير مهمل وغير مغفل. لا نهمل ما ينبغي ذكره ولا كذلك نغفل عنه كذلك. تفضل اقرأ علينا يعني ما تناولناه أولا، ثم نمشي شيئا فشي أصلا فيما تبقى شطرا في هذه الفترة الصباحية، وشطرا آخر في الجلسة المسائية بإذن الله تعالى. تفضل. أين قلم؟
3: الحمد لله رب العالمين، قلم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
0: خلي.
3: وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا، ولا يناظره، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك مناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، فإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
0: حسبك، هل نكتفي بهذا؟ بعدين إن شاء الله. ثم تذكر تناول مسألة، دائما يؤكد يا إخوان بترك الجدال هكذا ولا لا، والمناظرة وما إلى ذلك، أي بالكلام والرأي والعقل هكذا، والهوى هكذا، يعني يبين هذا ما شاء الله أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا. لما يا إخوان؟ لأن ولا يتعلم الجدل، قلنا الجدل هنا كما ذكر الإمام أحمد وكما استعرضنا في الشرح أنه لا يكون إلا على سبيل الضرورة الملحة، يا أخي أقلع، قلنا إلا على سبيل الضرورة القائمة الملحة، وترتب المصلح واقتضاء الحاجة لمعرفة ذلك وبيانه أو رد ذلك وضحضه، وكذلك يعني تكون المصلحة قائمة عليه وبينة كذلك وراجحة أيضا. ويتولى هذا ليس كل من هب ودب، لأن الجدال يكون بالعلم حقا. الأنبياء كانت تجادل أقوامها بالحق والعلم والبيان والمعرفة لدحض الباطل وتفنيده ورفع الجهل كذلك وزيفه الجهل الملك وهكذا. فلهذا وعادة وغالبا أن هذا باختصار حتى لا نطيل، لأن عندنا كما قلنا أصول كثيرة، بين يدينا أصول كثيرة في انتظارنا، وإن شاء الله لا ننتهي من هذه السلسلة حتى نكون أتينا على آخر أصل بإذن الله تعالى. قلنا لأن يعني الخوض في الباطل والجدل والمراء ونحو ذلك والخصومات والكلام بالعقل ومقابلة المنطوق بمفهومك وفهمك ومقابلة النقول بالعقول وإلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى رد الحق والاستخفاف به، ويؤدي كذلك إلى معارضته وعدم قبوله. ويرحم الله أظن عن ابن تيمية لما قال: من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل، يعني بالتعلق بالباطل ومحبة الباطل والإقبال على الباطل وقبول الباطل والتعلق والاعتقاد إلى أن يرد ويسعى في رد الحق بالباطل، إلى أن يصل إلى معارضة الحق بماذا؟ بالباطل. هذا غلط. ولذلك بارك الله فيكم، أصحاب الكلام الذين تكلموا في الشرع وفي علومه وفي مسائله، بل وتكلموا حتى في أدلته، في آخر مطافهم انتهى بهم المطاف إلى مصاف الشاكين في الدين، أورثهم شكا، هذا المنطق كذا، أصبحوا يشكون في الأدلة الشرعية. رأيتم كلام ذلك المعتزلي عمرو بن عبيد كيف تعامل مع حديث عبد الله بن مسعود؟ رأيتم بكل وقاحة وبكل جرأة، كما يقولون جراءة، يعني لا يبالي عياذا بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي الأصل فيه التصديق والإيمان، الأصل فيه الإقرار والتسليم، لكن للأسف الشديد. ولهذا بارك الله فيكم كما قلنا قالوا، وكأنهم قال بلسان حالهم جميعا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال. انظروا إلى كلامهم المتأخر الآن ما سأذكره: ولم ينفعنا طول عمرنا. هذا الكلام يعني يقاله كما يقولون أمثال الشهر الثاني وأبو المعالي الجويني وأبو حامد والفخر الرازي وغيرهم، أساطين وفرسان المنطق والجدل والكلام، قالوا هذا والله ليس بعلم وليس بنافع وليس كذلك بلائق لمن يريد أن يتعلم كلام الله، بل يصرفك عن فهم كلام الله ويصدك عن سبيل الله. ولهذا قال: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. ثم إذا بين بأنه خاصة أنه لا تكون المناظرة في الشرع، لا تناظر أحدا يخالف الشرع فيما ينال. أصل الصحابة كانوا يردون، لما؟ لأنك لو ناظرته ولو كنت تفوقه علما، هكذا تفوقه علما وتفوته كذلك عقلا، فإنه قد يغتر بذلك. ولهذا رأيتم مالك بن أنس لما جاءه ذلك الرجل قال: أردت مجادلتك أو أن أجادلك، ففي رواية قال له: أنا لست في شك من ديني، إنما اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا في يقين تام. لأنه يعلم وأعلمه وذكر له بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء وأرسله الله بالهدى ودين الحق وبهذا العلم النافع والبيان الجلي الساطع، يعني والحمد لله ما ترك شيئا، بل حتى اليهود ذكروا هذا، قالوا كما جاء ذلك الرجل إلى سلمان لما قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. انظروا حتى القراءة. قد يكون الرجل قالها من باب أو على سبيل ووجه الاستهزاء والازدراء والسخرية والتهكم مثلا، رد عليه بالدليل. هذه أمور ينبغي أن تعظم، هذه النصوص ينبغي أن تعظم. قال أجل، انظروا، قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة بميامننا، ونهانا، يعني نهانا بهت الرجل. حتى مسألة قضاء الحاجة فيها أحكام، أوامر ونواهي، أشياء مباحة وأشياء محرمة، يعني سبحان الله. ولهذا قال أبو ذر الغفاري كما روى هذا الأثر الأول رواه مسلم عن سلمان الفارسي، وكما روى كذلك جابر بن عبد الله، بل أبو ذر الغفاري فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال أبو ذر نهانا النبي، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا. ولذلك إذن فكان مالك يعلمه ذلك ويرد عليه، وخاصة كما ذكر الإمام أحمد، يعني لما ذكر المناظرة في مسائل الشرع والنصوص التي ثبتت بها هذه مسائل الاعتقاد من الآيات والأحاديث، فإنه لعله كما سيأتي ذكر ذلك وتأكيده من الإمام، يعني الإمام أحمد، يبين أنه لا يناظر، لا يعني ولا يجادل، لأن الجدل هذا كما قلنا منتهى صاحبه الانحراف ومعارضة النصوص هكذا، ومخالفة النصوص والشك في ثبوتها، وكذلك عدم التصديق والتسليم لها إلى غير ذلك. فإذا سيأتي كذلك ذكر ذلك لاحقا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر المسألة خاصة كما قلت لكم مثلا، لأنه ذكر كما في الأول في الكلام في القرآن، الكلام في القدر، الكلام في الرؤيا التي تكلم فيها المتكلمون، وقابلوا وعارضوا بعض النصوص بنصوص أخرى. إنما تلك المعارضة قائمة على القراءات الخاطئة والتفسيرات المقلوبة والمفاهيم كذلك المعكوسة، كما هو شأن الفرق الضالة، سواء في الإيمان كما هو حال وقول المرجئة، وكذلك في الرؤيا كما هو حال المعتزلة ومن لف لفهم، وهكذا دواليك. ثم كذلك انتقل إلى القرآن باختصار، ولهذا يشير يعني بتأكيده على النهي وتحريم يعني المناظرات هذه، وكذلك المجادلات والمخاصمات أي الخصومات، لأنه كما تعرفون في قول السلف كما هو قول عمر ابن عبد العزيز، من جعل دينه عرضة للخصومات يخاصم به ويجادل ويناظر، قال أكثر التنقل، لم يستقر من قول إلى قول ومن وجه إلى آخر ونحو ذلك بارك الله فيكم. ولذا والحديث يريد به المراء حتى لا يقع في الحرام يجتنب المراء، والمراء كما قال يعني في القرآن كفر كما سيأتي. ثم ذكر قولا أصلا آخر، عفوا، بين أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو قوله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا يريد انظروا أن يبين هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتقدوه ويدينوا به، هكذا يدينونه أيضا، يعني أن يدينوه وأن يصدق كما قلنا يصدق بذلك ويقر بذلك ويعتقد ذلك، يعني اعتقادا جازما وإيمانا صادقا خالصا، أن يعلم بأن أن يعتقد بأن كلام الله أي القرآن كلام الله. أولا يشير إلى إثبات كلام الله، وبأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، هكذا إذن، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. نذكر هذا باختصار فقط، والقرآن كذلك كلام من كلامه تبارك وتعالى. وقلنا مسائل استصحبوها، مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة، أي مسألة تذكرها تثبتها توردها إلا ويلزمك ويجب عليك إردافها وذكر الدليل الدال عليها أيضا من الأدلة النقلية، لأنك أنت تقول مسائل الاعتقاد وهذا وقول الحق والقول الصواب أنه لا تدرك بالعقول ولا كذلك تضرب لها الأمثال ولا كذلك تكون وتثبت وتنشأ وتنبني، أي تبنى على الأقيسة العقلية وإلى غير ذلك، لأنه لا مجال إلا الحديث، تورد الحديث الصحيح أو الآية أو تذكر إجماع السلف على ذلك، وهذا كله ملزم ومقتضي ودال على ذلك. فإذا فلما ننظر إلى القرآن الكريم وأنه من كلام الله، تذكر مثلا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا. إذن هذا مما يدل على أنه كلام الله، يكفي في الحقيقة لإثبات ذلك هذه الآية، لكن مع ذلك هنالك آيات يعرض بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقرر إلى غير ذلك، لكن مع ذلك الجهمية لن نتكلم عنهم إطلاقا، والمعتزلة كذلك تبعا، طوائف أخرى تجد الأشاعرة الماتوريدية وغير ذلك نحو ذلك ممن قالوا في الحقيقة بطريقة أو بأخرى يذهب قولهم يعني إلى عدم إثبات كلام الله حقيقة. ممكن يقول لك هذا كلام الله، لكنه كلام هو معنى نفسي، هو معنى نفسي، ولهذا لا يقرون بأنه كلام على الحقيقة نثبته لله حقيقة إثباتا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم، فأهل السنة يستدلون بمثل هذه الأدلة. وكذلك ورد إذ بين قال فأجره حتى يسمع كلام الله ويعني به ويقصد ويريد القرآن الكريم. وكذلك في الحديث نذكر باختصار الحديث، ذكرنا حديث جبريل، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله لما ضيقت عليه قريش الخناق والنطاق ومنعته ومنعت الناس منه كذلك، فلم تتركه يبلغ هذا القرآن هذا الدين، لأن الله لما أنزل عليه ذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فسعى النبي في سبيل تبليغه كما تعلمون وهكذا، ولكن قريش شككت وردت إلى ذلك من سوء ما فعلت، واتهمته بأن هذا القرآن في الحقيقة اكتتبه وبأنه أساطير الأولين، بأنه ليس من عند الله إلى غير ذلك مما قالت من أكاذيبها وافتراءاتها. إذن فكان في المواسم لما تأتي الوفود من خارج مكة كان يتلقاها ويستقبلها لعله يظهر بمن يقبل أن يجيره وأن يأخذه معه إلى بلده، فكان يقول ألا رجل منكم يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. هكذا إذن يا إخواني. ولذلك بارك الله فيكم، فمن الإجماع ذكر الدارمي في رده على الجهمية، في رده عليهم بأن ثبت كما أورد إسحاق يعني ابن راهويا راهويا، وتقرأ رهوية رهوية، والأصل والأصح راهويا بضم الهاء. المهم باختصار فذكر عن يعني هذا إسحاق بن راهوية، وهو أحد من أدرك ابن دينار، هكذا عمر ابن دينار، أدرك عمر ابن دينار أدركه وأخبره يعني عمر ابن دينار، وأنه هو نفسه كذلك أدرك بنفسه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك منهم جابر ابن عبد الله مثلا، أدرك كذلك أبا سعيد الخدري، أدرك أيضا عبد الله ابن زبير، وأدرك ما شاء الله يعني وعبد الله ابن عباس. المهم أدرك، وأدرك كذلك أجلة التابعين، أدرك أجلة التابعين، فأدركهم يا إخوان وألفاهم يعني وسمعهم يقولون بقول مجمع عليه، أي أجمعوا عليه قاطبة، أي يرددونه ويذكرونه. ماذا سمعهم يقولون؟ قال أدركتهم يقولون يعني، وهذا في الحقيقة فيما ذكره منذ 70 سنة، يعني أمد بعيد جدا، يعني جيل ممكن جيل بعد جيل، أو يعني وقت بعد وقت، عقود كثيرة، عقود عديدة والسنوات مديدة وعديدة كذلك. أدركهم يقولون العفو إن الله خالق، أن الله خالق وما سواه مخلوق، فالقرآن كلام الله، انظروا يا إخوان فالقرآن كلهم يقولون هذا الكلام، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، هكذا، بمعنى أنه ليس مخلوقا. ولهذا الإمام أحمد ابن حنبل قال مؤصلا مفصلا، يعني يفصل القول ويؤصل في مدلول ومعنى ومقتضى القول أصلا عقديا، سنة نبوية ثابتة، وهي كما قلنا قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لما؟ لأن هذا الذي كما ينبغي أن تعلم أنه قبل أن رأيتم ابن دينار قال أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، لعل نجد من السلف من لم يكن يذكر أنه ليس مخلوق، لأن يومئذ ما ظهرت هذه القالة أو المقالة الفاجرة الكافرة بخلق القرآن، أي القول بخلق القرآن. إنما هذه لما الجهم بن صفوان قال بها، وقد أخذها عن الجعد ابن درهم. المهم باختصار يعني أخذ عن، وهو الذي نشرها وأذاعها ودعا إليها وعارض بها كذلك غيره، يعني كأنه خلاص هذا هو القول الحق والقول الصواب. فإذا قبل ما لم تظهر، لكن بعد ما ظهرت ينبغي التصريح بكونه غير مخلوق، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في قوله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. انظروا بعد ذلك قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، اجهر به وأعلنه واذكره للناس حتى يعلموا حقيقة عقيدتك، وأنك تقول في كلام الله بأنه ليس مخلوق، لأن القرآن صفة الله، يعني صفة من صفاته وهو كلامه، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، صح ولا لا يا إخوان؟ ولهذا يريد أن يقول اجهر وأعلن وأبدي هذا بكل عزة وبكل شجاعة. ولهذا كان يريد أن يقول أعلنها ولا تخف، هكذا هو المسلم. قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، زيد فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. كلام الله صفة، هكذا صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذن وقال وليس، هكذا كلامه، وليس يعني بمعنى من القرآن شيء مخلوق، يعني أبدا ما ليس في القرآن، هذا الذي يكتب في الألواح وهذا الذي ينقش على الأحجار وهذا الذي تعلو به الأصوات والحناجر وهذا الذي كذلك يقرأه القارئون وما إلى ذلك ويحفظه الحفظة، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي مثل الذي نجده مكتوبا أو كما يقولون بالتعبير الحديث مطبوعا في مطبوعات، فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار والتصديق والإيمان والتسليم، هكذا. إذن ولهذا كانوا من يعني الأئمة يؤكدون على ذلك، ما مثلا نأخذ سفيان ابن عيينة وغيره كذلك من الأئمة، كانوا يقولون لعل بعضهم لما يقرأ آيات فيؤولها ويحرف تفسيرها ويحملها على غير ظاهرها المراد، على غير ظاهر معناها المتبادر للقارئ مبنى ومعنى، لفظا أي قراءة ودلالة، كما هو يقولون ألا لله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فانظروا يا إخوان، قالوا إذن القرآن يشمله ذلك، في هو من خلق الله كل ما سواه. فيقال لا، هذا كلام خاطئ. فتفسير قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، بعما الخلق هم خلق الله حقيقة، الخلق كل ما خلق الله أي مخلوقات الله، بينما كيف فسروا الأمر وله الأمر؟ قال الأمر هو القرآن، هذا الذي يقوله ويفسر به أهل السنة والجماعة، يفسرون قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه، هكذا يعني تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمة الله عليه والقرآن كلام الله، يعني ويستفضع قول من يقول والقرآن مخلوق كما ذكر رحمة الله. إذن بل قال مالك من سمعتموه، يعني من سمع يقول هذا القول يوجع ضربا، يؤدب ويعذر هكذا حتى يرجع عن قوله، ويسجن حتى يرجع عن قوله. فإن لم يرجع انظروا إلى أي مدى وحد بلغ في التأديب، قال ويسجن وإلا سجن حتى يموت. لهذا بارك الله فيكم، فهكذا القرآن الكريم. وصح لعل الجهمية ما فتئت تسعى في سبيل التشغيب، والمعتزلة مثلا ومن لف لفهم ونحى نحوهم وقال بقولهم من الطوائف. فانظروا إلى الجهمية سعوا في نشر، في إيهام وتفهيم، في جعل الناس يعتقدون بأن القرآن مخلوق بعبارة أو أخرى بطريقة أو بغيرها. فلما قالوها صراحة وجدوا الرد صريحا ساطعا ما شاء الله، يعني لا يقوى في وجهه الباطل، فضلا عن مقارعته ومواجهته ومجابهته ومغالبته أبدا. فكان يرد عليهم أهل السنة، وذكرنا أمثلة، ومن بين هؤلاء إمام أحمد، لأن في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد الذي تأثر بكلام أولئك المخالفين للإمام أحمد بن حنبل، وكان ابن أبي دؤاد ممن يسعى في الوشاية والكذب وتشويه صورة أحمد، وأنه أتى بشيء بدعا من القول ما كان ليس لا من الكتاب ولا من السنة ولا قال به أحد من أئمة المسلمين، وأخذ يدلس ويلبس، وأخذ يستدل بآيات وبعبارات من النصوص الشرعية مجملة فإذا فكان تعرفون أن المأمون كان على طريقتهم فآذوا الإمام أحمد، ورأيتم كيف سجن بسبب ذلك وكيف عذب بسبب ذلك. هو قال: ولا يضعف أن يقول بأن القرآن غير مخلوق، فهو كذلك لم يكن ضعيفا ولم يكن يعني ليقول كلامهم رغم ما تأذى به من عقوباتهم وما ضربوه وسلطوه عليهم من جلاديهم، فبقي يقول: القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حتى نصر الله به السنة. بمعنى إذن هؤلاء الجهمية

به السنة. بمعنى إذن هؤلاء الجهمية على اختلاف درجاتهم والطوائف القائلة بخلق القرآن على اختلاف كذلك مذاهبهم، فإنهم لجأوا إلى طرق ملتوية، منهم من لجأ إلى عدم التصريح بالقول فقط، وإلا يذكر من الكلام ما لا يقتضي نفيا وعدم الإيمان أو إنكار القول بخلق القرآن، كالواقفة الذين سموا بهذا لأنهم توقفوا في المسألة، فلا هم يقولون مخلوق، بل نقول فلا هم يقولون غير مخلوق، وهذا هو الأصل والمطلوب والمفروض والحق والصواب، ولا يقولون كذلك أنه مخلوق، وهذا الذي ينبغي ألا يقولوه. فلما توقفوا، وعادة المتوقف كأنه شاك بين الأمرين اللذين لم يرجح أحدهما ولم يثبت أو يقر بأحدهما ولم يقل به كذلك، فقال فلما قيل لأحمد قال هذا أشد، يعني أشد من هؤلاء الذين جهروا وصرحوا، وحكم عليه كذلك بأنه هذا قول يعني كما يقولون بدعة، وقول كذلك وقول رجل متردد شاك، والشك في الدين كفر، فحكم كذلك لمن يعتقد ذلك وضمنيا يعني بها ذلك. فقال إذن الواقفة أشر من الجهمية، أي أشد شرا من الجهمية، وكذلك باختصار وكذلك لجأوا إلى طريقة أخرى لما وجدوا بأنه لا ينبغي التوقف ولا يقبل منكم التوقف ولا يحسن الظن بالمتوقف أي الواقف ولا كذا، إنما هم نوع من وفرقة من الجهمية ويقولون بقول الجهمية، فإنه وإن لم يكن مصرحا به لفظا فإنه مقصود ومراد ومقتضى كذلك ضمنيا كما يقولون، ضمنوا ذلك القول والتوقف ضمنوا هذا المعنى، قالوا لا بل نقول قولا لعله يكون مما يقبلونه ويقرونه ولا ينكرونه ولا يردونه علينا، فقالوا هذا القول، وهو قول طائفة سميت به بهذا القول وهذا الموقف وهذه الصورة والصفة، ألا وهو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. شو التلاعب يا إخوان، لفظي وهم اللفظية الأولى سموها الواقفة لكونها وقفت وتوقفت في المسألة، يقولون كلام الله لا يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انظروا فهذا كلام باطل فاسد لا يجوز قوله هكذا بارك الله فيكم، وهم من الجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. وأما القول باللفظ حقيقة هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة تقتضي معنيين، معنى صحيح عند تفسيرها أقول وبيانها وشرحها ومراد وبيان مراد القائل بها وقصده كذلك، لما يسأل مثلا يقول ما قصدك وما مرادك بقولك لفظ بالقرآن ما

0: مخلوق، لأن المسألة هنا تقتضي شيئين، إما أنها تعني وتقتضي الملفوظ الذي يتلفظ به، أو اللفظ الذي هو اسم الفعل، أعني التلفظ يعني الملفوظ هذا الذي يلفظ به، أو يعني مثلا بل الملفوظ واللفظ أي التلفظ، أعني ما يتلفظ به هو القرآن، هذا غير مخلوق ولا لا؟ الأصل يقولك لا، أنا أقصد هذا اللفظ أو التلفظ الذي أتلفظه والقراءة التي أقرأها وهذه الأصوات والحركة اللسان وإخراج الحرف من الحلق، لأن في القرآن تخرجه من مخارجه وتنطقه بصفته وتقرأه بأحكامه مثلا، يقول هذه القراءة، فيقول أنا لا أريد بذلك الملفوظ وهو القرآن، إنما أريد الفعل وهو تلفظي بالقرآن الكريم، هذا الذي يقصده. فقيل فلا يجوز حتى هذه الكلمة، صح نجد من السلف من يقول عند تفسير هذه العبارة لفظ بالقرآن مخلوق، يقولون الصوت أي هذا التلفظ والقراءة وكلش، الصوت صوت القارئ، هكذا الصوت صوت القارئ، بينما هذا المقروء هذا الملفوظ قال هو كلام البارئ حتى يفرقوا. لكن مع ذلك في مسائل الاعتقاد يا إخوان لا يجوز الكلام في مسائل الاعتقاد وإيراد مسائل الاعتقاد وذكر يعني مسائل الاعتقاد بألفاظ ليست صريحة في الدلالة على ذلك، في بيان ذلك وتفسير وتقرير ذلك. الأصل أن يكون كلاما بينا، أن يكون كلاما فصلا، أن يكون كلاما محكما مفسرا، لا يحتمل وجهين، إنما يحتمل وجها واحدا منضبطا وضابطا، أي منضبطا في حقيقته وماهيته ونفسه وضابطا لغيره، بارك الله فيكم. لهذا إذن لما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هؤلاء كذلك كما تعلمون حكم عليهم يعني السلف بماذا؟ حكموا بأنهم يعني يلحقون، وإن كان بعضهم يعذر، من يعذر؟ أعذروا الذين يعني هم معلومون معروفون مشهورون ظاهرون في سنيتهم، لكن مع ذلك لا يستحسنون القول حتى لا يلبسوا على العامة. العامة ما تعرف هذه الدقائق اللغوية، العامة ما تعرف هذا يعني الصراحة والفصاحة اللفظية في القراءة. العام يقرأ هذا عن وعلى يدي عالم سني ويثق فيه، وذلك العالم والمعلم السني لا يخون ثقته أبدا، إنما كما رأيتم أمثلة ذكرناها فيما سبق لما يذكر الأئمة السلف وفقهاؤهم يذكرون مسائل يذكرون الدليل عليها، لما يؤصلون شيئا أو يقعدون شيئا أو يقررون شيئا فإنهم يذكرون الدليل عليه. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، حتى تطمئن وحتى تستيقن. بارك الله فيك. إذن ولهذا فالقرآن كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال كذلك: فإن كلام الله ليس ببائن عنه، وليس منه شيء، أي في القرآن شيء مخلوق. لأن بعض الناس قد يلبسون يقولك هذا مخلوق، هذا مخلوق، نحن نتك ما هو، فيريد به لما يتلاعب بالألفاظ، ولما يدلس أو يلبس أو يبلس كذلك عياذا بالله. فإذا يقول إذا هذا من هذا وهذا، يعني فلسفة. ولهذا قال: لا يصلح الجدال في القرآن، لا يصلح الرأي في العقيدة، لا يصلح التأويل فيها، لا لا لا لا، إنما الذي يصلح أن تقوم بإمرار هذه الآيات على ظاهرها، وأن تفهمها كما فهمها أفهم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا وهم السلف. ومن أجل هذا يا إخوان، رأيتم فيما سبق ذكرنا في أحد المجالس من كان منكم مستنًا وفي رواية مؤتسيا فليستنى، وفي رواية فليأتسي، يعني فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقل تكلفا إلى أن قال: فاحفظوا، يعني لهم، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أي كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، وهم الذين قال الله فيهم: ومن اتبعهم بإحسان. يا إخوان، يعني التابعون وأتباع التابعين وإلى يوم الدين، يعني كما يقولون يندرجون تحت عموم الآية، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. انظروا إلى أي مسألة من مسائل الدين نجد فيها فرقا وطوائف قددا ومذاهب شتى وأقوالا متغايرة متباينة متعارضة، ونجد فيها أقوالا يقول بها الغلاة، ويأتي من يخالفهم لكن بمخالفة مخالفة أيضا، وهم الجفات. رأينا قضية القضاء والقدر كيف تكلم في القدر القدرية النفاح، يعني فجانبوا الصواب وزاغوا عن الحق، ولم يقولوا القول الصواب، ولم يدينوا دين الحق في هذه المسألة. وكذلك عاكس القدرية النفاة الجبرية الذين قالوا: لا ننفي، إنما نثبته، أي نثبت القدر، ولكن بصورة يقولون أن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني لا إرادة له ولا خيار له. بينما قلنا الصحابة لما قرأوا آيات أحاديث تثبت بأن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها آلاء، وهم لم يخلقوا بعد، بل قبل أن يخلق الجنة نفسها، المهم وخلقهم لها وهم في أسراب آبائهم، هكذا، سبحان الله. وكذلك النار، وذكر حديثا أشد تفصيلا لما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلا كذا وكذا، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر أشياء أحاديث كذلك عن ذلك. فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الصحابة إذا استشكلوا شيئا وإذا لم يفهموا شيئا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل ذلك الإشكال ويرفع ذلك الإيهام والإبهام وما إلى ذلك فيفسره لهم ويبينه لهم كذلك. وهو لما قالوا إذن ففيما العمل، ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وليس منه شيء مخلوق، صح، كله غير مخلوق كما ذكر أهل العلم. ثم قال كلاما، قال يعني وإياك، نعم وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من تكلم فيه بغير حق، بغير قول القول الصواب، بغير الكلام الصحيح الشرعي المرضي المرضي إلى غير ذلك، تكلم بالباطل، تكلم بالهذيان والبهتان. فهذا الذي مع ذلك يقول تعالى أثبت لك ذلك من أجل مناظرتك أو مناقشتك أو مجادلتك أو مخاصمتك فتقول لا تقبل. لما؟ ما الأمر؟ يعني مسألة القرآن لا شك فيها ولا مرية فيها. ولذلك جاء يريد بذلك الحديث الذي ذكرناه، المراء في القرآن كفر. ومن قال ذكرنا ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فقال هذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق في الحكم في الوزر في الاعتبار، يعني مثل إنما يختلف عنه فقط كون زعم أنه قال أنه يعني قال كلام الله، شايف كلام الله سبحانه وتعالى وما قال أنه مخلوق، زعم إما أن توقف، والآخر زعم إلى اللفظ إلى اللفظ إلى الملفوظ إلى هذا إلى القراءة إلى المقروء، فقال هؤلاء كذلك شابهوا ووافقوا وهم أقرب إلى قول الجهمية من قول أهل السنة، هكذا إذن. فقال إذن وإنما انظروا، قال إذن هو فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي سواء بسواء، سبحان الله. قال فإن وإنما انظروا، يؤكد ختم بها تذكيرا وتقريرا، قال وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله ليس بمخلوق، هو هذا هو الأصل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال والإيمان بالرؤيا، أي نعم ذكر، يعني لما تجدني توقفت مباشرة تقرأ، نعم تفضل الله يحفظك.
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
0: إذن هنا أشار إلى أصل آخر، وهو إثبات الرؤية يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صح في الاصطلاح الحديثي، لما نستعمل عبارة رؤية كأنها بل هي كذلك تفيد التمرير، لا تفيد الجزم والقطع بصحة هذا الذي يروى، إنما لعله استعملها لغة لا اصطلاحا، أو لعل كذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنها ينجبر ذلك الضعف وترتقي كذلك إلى درجة الحجة ودرجة القبول. المهم باختصار فأقول استعمال لكلمة رؤية لا تعني كون الحديث الواردة في الرؤية كما تعلمون يعني غير قوية وغير صحيحة، بل صحيحة يا إخوان، يعني كما خاصة حديث يعني جرير ابن عبد الله وحديث صهيب هكذا ولا لا، ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت الرؤية، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولو ننظر مثل ما ذكرنا في مسألة القرآن، رأينا الطوائف التي أثبتت والتي نفت يعني ولم تؤمن ولم تعتقد أن القرآن كلام الله، فذكرنا الجهمية وذكرنا الطوائف التابعة لها هكذا من المعتزلة ونحو ذلك والكرامية وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحو ذلك من هذه الطوائف. حتى الرؤية رؤية الله هنالك يا إخوان، لما أكد على هذه المسألة ابن حنبل رحمة الله عليه؟ لأنه ضع كذلك طوائف في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، أي يوم القيامة، أن الناس يرونه بعيون رؤوسهم بأبصارهم، يرونه عيانا يوم القيامة. ورؤية الله فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، فيها الذين يثبتونها إثباتا مطلقا، أي كأنهم يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية الذين يقولون بأن أئمتهم يرون الله في دنياهم، بل يقولون بالحلول والاتحاد كما تعلمون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هكذا ولا لا، فيا بأنك تراه من كرامات الله لك وإلى ذلك. ومنهم من يقول لا يرى إطلاقا كالخوارج مثلا المعتزلة ونحو ذلك من هذه الطوائف الضالة، الذين يقولون لا يرى لا في الدنيا ابتداء ولا كذلك في الآخرة انتهاء، يقولون بعدم رؤيته وينفون إرادة ومعنى وتفسير تلك الآيات الدالة على الرؤية بالرؤية الحقيقية التي تكون يوم القيامة. بينما أهل السنة لم ينفوا الرؤية مطلقة أي مطلقا ولم يثبتوها مطلقا كما هو ديدن ودين واعتقاد وقول الصوفية، إنما يقولون بأنه لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الآخرة. وما دمنا قد تناولنا هذه المسائل، لأني أراني أو أجدني صراحة قد أطول وأطيل أكثر، فأقول هذه المسألة ما دمنا قد تناولناها في الدورة قبل 3 سنوات في شرح عقيدة الرازيين، والسنة الماضية في شرح السنة للمزني. إذن يعني تكفي الإشارة إلى ذلك بما ذكرنا، وأن الأحاديث التي وردت كذلك كما تعلمون يعني بكل صراحة يعني كثيرة جدا ومشهورة كذلك، بارك الله فيكم. هكذا، وخاصة لما ذكرنا في حديث جرير وحديث صهيب الذي ثبت فيهما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بمعنى كما يرون القمر بدرا أي ظاهرا صحوا، لما يكون بدرا رأيتم ليس فقط يرى بل يضيء كذلك للناس، هكذا ولا لا؟ ينير ويضيء للناس. وكذلك كما يرون الشمس في رائعة النهار كذلك صحوا، لا يضامون في ذلك ما شاء الله ولا يضارون كذلك. وكذلك لما سألوا هل نرى ربنا، ذكر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة أي هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كذلك. انظروا يا إخوان، ومثل لهم الرؤية للمرئي، مثل لهم صفة الرؤية وحقيقة الرؤية بأنهم يرونه كما يرون القمر صحوا أي لما يكون بدرا، وكما يرون الشمس ساطعة مثلا واضحة صافية في رائعة النهار. هكذا، هذا في الحقيقة إنما هو تشبيه للرؤية، حتى يقول انظر كما إذن، وكأنه يدل على كونها يعني هذه الرؤية تشبيه للخالق بالمخلوق. قال لا، كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فقال هو في الحقيقة تشبيه لماذا أو تمثيل، لماذا تشبيه للرؤية أي رؤية القمر يعني رؤية الله بكذا، الرؤية بالرؤية للمرئي وهو الله تعالى بالقمر والشمس. انظروا حتى في تمثيله الذي في مثله الذي ضربه وفي تفسيره الذي ذكره نفى التشبيه ونفى التمثيل ونفى الإيهام، أن يوهم كلامه هذا المعنى أو أنه كلام مبهم في ذلك أبدا. هكذا في مسائل الاعتقاد يذكرونها مفسرة موضحة محكمة صريحة في لفظها، صحيحة في مدلولها. بارك الله فيكم. نعم. ثم أشار هنا باختصار، أقول قد بقي ربع ساعة، مهما حاولت الاختصار الله غالب. قال وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح يعني صحيح وارد ومروي عنه ومأثور عنه. قال ذكر ممن رواه قتادة، يعني بذلك قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وأنه رواه الحكم ابن آبان، وعن عكرمة عن ابن عباس، وذكر من رواه كذا. ولكن كما تعلمون يعني رؤية النبي لربه ربه سبحانه وتعالى في الحقيقة لم ثابت، أقول باختصار، لأنه صح في تفسيرها اختلفوا في تفسير، لكن لم يختلفوا في حقيقة الرؤية، إنما الثابت أنه لم يره رأي العين، لأنه سئل عن ذلك فقال أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف. أما ربه لم يذكر أنه ويصرع بأنه رآه، بالعكس قد يقول البعض، أقول باختصار باختصار باختصار شديد جدا جدا جدا، حتى لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، ولا لا يا إخوان. فقالت في بين ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله، يعني ذكر من بين الثلاث، تذكرون الحديث يعني، وهو من الثلاث التي نفتها نفيا قاطعا جازما، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ليلة أسري به فلا تصدقوه، ما رأى. ولذلك المصنف هنا في الحقيقة لما ذكر المسألة بكل صراحة لم يشأ، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض الجهال قالوا اختلف الصحابة، لأنه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره، ولا لا، قال اختلفوا في أصول العقيدة، ما اختلفوا في أصول العقيدة، إنما هنا ما دام قد رآه مثلا بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا. وفي حديث جرير بن عبد الله، مو جرير بن عبد الله، حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث شرح هذا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة اختصام الملأ الأعلى، وفيها يصرح النبي أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. لكن يا إخوان هذا ما نقول، سبحانه وتعالى الحديث صحيح، ورسالة لابن رجب وشرحها ووجهها توجيها سليما، لم يخض في التكييف والتمثيل وما إلى ذلك كما قال المصنفون. قال الأصل هذا الحديث التي وردت نقوم بإمرارها على ظاهرها، ولهذا قال لما ذكر الحديث ورواته لما ذكر الحديث ورواته هكذا المتعددة قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث التي تثبت وتنفي فالتي تنفي أن يكون قد رآه ببصره هكذا، هذا والآخر أنه بقلبه أو بفؤاده أو أنه رآه في المنام أو شيء. ولذلك ما يصلح الجزم بمعنى وبلفظ وبتفسير وبتقرير شيء حتى يدل الدليل عليه. فالإمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث الواردة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به هكذا، لكن وذكر قال الذين يقولون بهذا لم يقولوا تخمينا أو تخرصا أو اجتهادا أو رأيا أو بمقتضى العقل، لا أبدا، إنما رأوه إنما قالوا به بما رووه وبما علموه من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن ما دام تلك الأحاديث هكذا رأينا مختلفة هكذا، فقالوا في الحقيقة الأصل الإقرار بثبوتها والتصديق بصحتها وكذلك ووجوب إثباتها وما إلى ذلك، فليس لك أن تخوض فيها، إنما ينبغي عدم الكلام فيها أصلا، إمرارها على ظاهرها ثم لا تزيد، لأن الصحابة كانوا كذلك ومن جاء بعدهم لم يخض في المسألة ولم يزد على ما قالوا ولم يتجاوز حدود ما وقفوا عنده كما قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف عندما وقفوا عنده، أي الذي وقفوا عنده، وقف عندما وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي أمسك كف لسانك وأمسك فمك ولا تتكلم بما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، كيف؟ لا نكيف، مثال لا نضرب الأمثال، كذا أي شيء، ها إنما نقف عند حده، ما دام حديثا نصدق به فإن قائله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، زيد ولا نناظر فيه أحدا، أي لا نناظر كذلك فيه أحدا. ثم نعم،
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته.
0: بارك الله فيك، أنا لأول مرة أقول لكم هذا، شعرت شوي بالتعب، ممكن إن شاء الله فضلت أن أتوقف بعد التعليق بشرح هذه ونتوقف. كنت أحببت أن أزيد ولو نصف ساعة هكذا، لكن إن شاء الله نترك هذا للمساء أحسن. فهنا تكلم عن الميزان، عن الميزان يا إخوان، قال والإي بالعطف، واو العطف. لما يستعمل دائما واو واو واو واو بمعنى يعطف هذا على ما سبق، يعطف هذا على ما يعني ذلك المعطوف عليه، ما سبق ذكره وتقدم بيانه، ويأخذ معناه وحكمه، يأخذ حكمه، بمعنى هو من أصول السنة ومن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها إلى غير ذلك كما ذكرنا في الأول. ولهذا قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذه الموازين التي تنصب يوم القيامة. قال إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، بما دائما مسائل العقيدة، بما أخبر الله به بأنه سيكون هذا في اليوم الآخر. ومن ذلك كما ذكرنا ما ذكر من هذه الآيات، ويكفيك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني دقائق الأمور، يعني بكل صراحة الأمور دقيقة. سامحوني الحمد لله، يعني الأمور الدقيقة والجليلة الثقيلة والخفيفة كما تذكرون. فأما من ثقلت وأما من خفت، ولا لا يعني. ولهذا يذكر أنها كما ذكر المصنف هنا قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، وذكر قال يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح، فلا يزن جناح بعوضة، بمعنى حتى الأشياء كل شيء يوزن. ولهذا كما ذكرنا سورة القارعة، إذن يوزن الشيء الدقيق وكذلك الثقيل والعظيم والكبير وما إلى ذلك، بارك الله فيكم. فذكر الحديث هكذا، هو الشيخ بن الإمام أحمد بن حنبل يذكر حتى في الشواهد، الشواهد يستنبطها أو يستمدها أو يأخذها ويستخرجها من الحديث، لا يأتي بها بطريقة إنشائية أو عقلية، لا، يذكر حتى الأمثلة من الكتاب والسنة، بارك الله فيك. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم، هنا مثل بالعبد الذي يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الأعمال كذلك أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر. يعني وأمر الإيمان به وتصديقه والتصديق به والإعرار كذلك عمن رد ذلك أبدا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن خاض بهذا الأسلوب وبهذه الصورة، بهذه الصورة وهذا الأسلوب والصفة، إنما لا يقعد معهم ولا يستمر في جلوسهم، وإذا علموا بأن هذا منهجهم وبأن هذا مذهبهم وأن هذه طريقتهم فلا يقعد معهم البتة وإطلاقا. ولذلك جاء يعني حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله، انظروا، لأن العبرة بذلك الميزان الذي يدل على عظم شأني وقدري ذلك الإنسان أو ذلك الموجود، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني كما ذكر في شأن غير الصالحين وغير المتقين ونحو ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث لما ارتقى عبد الله ابن مسعود، يعني مثلا يجتني في فصلي ويريد جني الثمار هكذا ولا لا؟ المهم فتعلق وعلق بعرجون، إذن فمن دقة ساقيه، لأنه لما تعلق أو علق به رأى بعض الصحابة دقة ساقيه هكذا ورقتها مثلا بكل هكذا، إذن فكأنهم بكل صراحة فجعلوا يعجبون من ذلك، من دقة ساقيه يعجبون، يعني انظر كيف مثلا يعجبون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان. انظروا، قد يكون الشيء ثقيلا حجما وجسما ومادة وماهية، ولكنه لما يوزن لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا. وقد يكون الشيء دقيقا رقيقا خفيفا، ولكنه إذا وزن في الميزان وجعل ووضع في الميزان كان وزنه ثقيلا، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود بأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذا نكتفي الآن بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في المساء إن شاء الله، وسننتهي إن شاء الله، ولكنني كذلك أحاول وسأفعل بإذن الله، يعني الاختصار والإيجاز حتى نفرغ وننتهي ونستكمل ونستوفي كذلك، ونأتي على آخر صفحات هذه الرسالة العظيمة المتضمنة للمسائل العظيمة، ألا وهي أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
3: أمين.
4: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الثامنة ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن 7 سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المهذور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال ونشر الله له الثناء بين العالمين.
3: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل، والإحسان للرعية، وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر، يرجع إليه، تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة ودمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 6 مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن الشهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن الشهادتين يقول الشهادتين، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة. معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء

لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن. كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند شيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فموسى يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته، ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منه، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر، إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفسك

فرقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري، يعني كان باستطاعته أن لا يصبر، لكن صبر. لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة، دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله ويعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي روضته عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء، بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري، والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراتع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك، وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك السحرة، سحرة فرعون، عندما هددهم فرعون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله يقول: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا
ابتلي صابر، وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه.

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه ضياء، لأن ديما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابر. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة 250 عاما، هو صبر، صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف بأن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله، معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على عائلتي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، ولا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغذره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأن في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح.

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة عند المسلم بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمت الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع وربما يكفر وربما يكفر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض الصبر فيه. الضربة الأولى فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن صبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض والخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا،
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، لأن نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عافاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني هذه الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن، وصبره على البئر، وصبره على أذية إخوته، وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام، تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه،

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وانت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له. أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفاش تكلمت عليه كيفاش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس، مش وساوس، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي من هو مربه، يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي، أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو لو كان قيل له إن خالتك زني بها، يقول هذا ظلم ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي يزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله، أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع تلك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربي، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه هذه المرة، يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن، أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غيرة من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته. هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد علام، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من الخاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة، ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: لا يسجنا ولا يكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا. لأن لما يكون مجموعة من النسوة ولو كانوا مليون، إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال
يكون صيغة التغليب نقول يدعونني إليه، معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدأوا يطالبوه إن تستجب ستخرج، هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بن أبن يمين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم
فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز. كل من يحكم في المحكمة العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كلام.

عزيز الخزائن عزيز كلام. قال لهم ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كلش تغير، صار كاهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كلش تغير، لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد ولوط أعطي ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات وعيسى لم يعطى شيئا وهكذا، ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها قال لهم كم عددكم؟ قالوا 12. قال فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له واحد من إخواننا قام بجريمة، وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم طيب الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته
اجعلوا بضاعة

0: وضعت لهم الدراهم هذا يجعلوها دون أن يشعروا يجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس هذا العدل، والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو. العفو حيث قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن. ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
0: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض، وآخر يصبرهم: لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبه لنفسه، فقال: أنا أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك، ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب يعني وعيسى بن مريم تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم. فهم طواغيت طواغيت هم الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون يعبدون وهم راضون. فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان عيسى يوسف يقول لهم أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء يوم الخامس الجمعة ستأكلون كذا سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله قال ذلكما مما علمني ربي. وأخر شرع يفصل دعوة التوحيد ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبود الله هذا التربية تصفية ما لكم من إله غيره. عبود الله تربية لا تشركوا به شيئا. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم لقومنا مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك لا تقول بدعة لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه. لا تقول التوحيد لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لم لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله به، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع، والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني به هذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة وادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف الدنيا، التخويف الآخر قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها. ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان، الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها، أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذه الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة، تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم، يتناثر منهم، كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقش وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله، وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله، ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله: آيات مفصلات، وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، عاقبك في الذرية، عاقبك في الزوجة، عاقبك في نفسك في المرض، عاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال: الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذلك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم: هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد، قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذه فيها يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي، أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبنا بشيء، أنا موجود. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حاضر. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا. مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول له دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. نأتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا إبراهيم أهان الآلهة، وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نفرض كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث الثالث من مجموع فتاوى وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى. ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قلوا ادعوا شركاءكم، انتبه، قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن آل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال: يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم، 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتات، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله، جاء بهم فرعون. ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب، هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران مثل ما رأيتم هذه الأيام، براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ولما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين، 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة، أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا يقول لهم هؤلاء السحرة، هؤلاء ساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل. أين من أين تأكلون؟ أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر. إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي

قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة، مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر،

0: وقصر مغلق ما في مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولى السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذا مصطبح للمساء. موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغذره، قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان. الدعاة الشجعان، من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس يوم في المساء تنتهي الدروس حكمة يا شيخ إن شاء الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ريزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله ما عرفوا أين وضعوه فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا أين ربنا فقال ابحثوا عنه فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم قالوا والله ما وجدنا ربنا فنادى مناد قد وجدنا ربنا أوجدنا ربا مثله لقد وجدنا ربا مثله وأهملوا الرب الأول فقال هيا نسميه فسموه باسم اسم إن هي إلا أسماء سميتموه هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا ذلكم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة أعطى الدين لجميع الناس فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولكن أكثر الناس لا يشكرون الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد الشكر هو التوحيد لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك تتواصل به مع عملائك وزملائك تدخل به تجارة وغير ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان كل إنسان نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر وقال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن أحسن كما أحسن الله إليك أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف، وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ما عرفوا قول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. يعني خففت عليه، قالت: الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة. تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك. هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا على الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا. هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول: أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهدى. فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول: رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر، واخلف لي خيرا منها، والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول: الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول: الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول: الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع يقول: يا ربي أنا صبرت، أرجو أن ترفعني، تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت سكت أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. ناس لما تجيه مصيبة يضربوا. بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاد، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد. حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية، يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام يقوله من؟ رسول النبي. معنى هراء؟ لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غيره يقولوا يعني هذا خرافي، يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغيره. لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول: والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300، معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هذو كلهم أهلكهم الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر؟ يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون على الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن في الخلوة والعلن ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد هو محيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب هاي عني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه على النسوة، يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت من من؟ من امرأة العزيز ومن النسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف، فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظر منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوه من الأكل وكذا وكذا لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا، يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم، استعصم وهرب، فاستجاب الله له، زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة، قال ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات، يعني أنت لما تذهب للحانوت للدكان للمتجر ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية وش هي؟ ها الروبيا، ادفع 1000 روبيا مثلا، أنت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشف. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم، أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول أحيانا فعل أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا، قل بعتك، لأنه هو في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سوبرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق كم هذه بألف، هل أخذها بخمسمائة كذا، لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والماتع حتى في صفته وهيئة حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة إلا يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا، نزلا يسيرا، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بالعكس هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية. لكن من التقليل للتعريف، فهو التعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف، لذكر ترجمات وتواريخ وحيات العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك، أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة، وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس، ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا، إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أن تعريفه يعني تعريفه ننكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11.

الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء الحادي عشر ابتداء يعني في الصفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد هذا نسبه أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل ابن هلال كذا تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاصد ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذت يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون ولهذا قال يعني كان مات شبابا أي في فترة معنى شبابا في فترة شبابه هكذا له نحو 30 سنة انظروا نحو 30 سنة لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة أو 30 إلا شهورا قليلة أو إلا سنوات قليلة للتغليب فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه نعم ولهذا نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به كقول الحج عرفة ليس في عرفة في الحج إلا لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء والذي لا يصح الشيء بدونه الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء الذي متعلق ومقترن مرتبط به الشرط يعني ذلك المشروط وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء ليس جزءا منه من حقيقة الشيء وماهيته نقول الوضوء لا تصح الصلاة بدون وضوء ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة صح ولا لا إنما يكون بأحكام ممكن لأنه يترتب عليها حكم ذلك أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة بعدين وربي الإمام أحمد يتيما وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي من مرو وهي حامل به رحمها الله ونقل أبو داود سمعت يعقوب يعني هذا يعقوب الدورقي قال سمعت أحمد يقول أي عن نفسه لماذا يذكر هذا أعلم الناس بنفسه يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء أنتم ترون في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل يقولون الراوي أدرى بمرويه هو الذي رواه

ذكر بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال: سمعت أحمد يقول: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 و100. أما نشأته لا أترجم لا أعلق ولا ستأخذ وقت سامحوني. أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه، لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال، يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه، يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال: اعتانت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء، لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة. قال: لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال: فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني سيف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه، أي قال إلي، فبعتهما نحوا بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم، يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم بن بشير فأكثر. إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي أبو يوسف، ونحو ذلك ممن. وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر، يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال: فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا،
أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم، أهمية العلم. فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال: رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي، هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراجح المروذي مثلا: سمعت أبا عبد الله يقول. أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد. يعني قال: مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه، يعني المهم قال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في 300، فأتينا أبا معاوية، وعنده يعني بكل سرعة وجدوا عنده من وجدوا، وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار، وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس، حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت: لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعاء يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمثابرة والمصابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال: إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في 300، فأتينا أبا معاوية وعنده، يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي
ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عهن وقد يكون من مواد كذا يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة، مثل ما يقول ما أدري باللغة تفهمون أنتم تفهمون العربية، كنت أقول لهم ما معناها باللغة الأندونيسية، يعني لبنة هكذا فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده يعني فشيف ف ويتوسدها يتوسد لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه تؤثر وقد تسبب له أذن. قال واضع رأسي عليه وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل الله وفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا يعني لا بد أنك تسعى في سبيل حتى عند طلب العلم، لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة نحو ذلك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح يعني بعد فريضة الفجر يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو، وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه من يناقشه ويسأله ويمتحنونه فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص يعني هذا أختصر ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح هكذا، لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا فبالتالي يصحح. انظروا يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة،
ما كان يسأل وما كان يمد يديه يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى لا يرانا أحد، لا يرانا أحد. ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلك. ولهذا هذا هو سلوكه، هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه في أشياء، وكان ولده يقول يا كأنه يقول عبد الله ولد أحمد بن حنبل يقول لأبيه بلغني يا أبي سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله ولكن ما قبلت. هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء، انظروا أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك في مدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها، تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه ماذا نسميه؟ جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسمي جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أجدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله، حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال هو ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت احكم لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما
يعني لا قاطع لا شك فيه ولا مقصى فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول أنت واهم، تظن ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح، فالظن أحسن من وأدل وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذن عدم اليقين. هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذن عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق، نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح، مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا؟ إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بي أعلق. قلت إذن فقال فوهم، أي نعم. ثم نذكر، سامحوني، نذكر القسم الرابع. ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم، قبلهما العلم، وهنالك الشك وهو إدراك الشيء على وجه، على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا؟ يعني قد تقول بهذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا، بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم، فكلمته. ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا؟ فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة، والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط، يا أخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا؟ الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة،
إنما هي مراتب بحسب الشروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك. بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا، هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث، ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه. فلما ذكره لم يذكره كما سمعه، ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد، الرجل قام من الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي، ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل، قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي، لا ذكرناه، ثم حفظه، أم نعم خلاص، أيوة أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد، استغفر الله، عن الإمام أحمد في الحقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير، قال الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال، بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق، سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل، لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه لما ذكره. انظر سبحان الله، يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا. قال فدمع عيناه فقال بلغني أن نفقته، أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفقه على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك، وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة، نعم، فنفذت يعني فأخذت يعني المهم، فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد.
فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد. وقلت له لا، نحن يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا. قال بل يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوته مثلا 10 دنانير فخذها هك خذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك، يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة. فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد، لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابنه عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير، قال نعم، وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم، رأيتم؟ قال فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. فوكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه مثلا، نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة سمعت الشافعي أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهل حرملة سمعت الشافعي أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه
هو صاحب هذه الرسالة، وهي أصول السنة. أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا

0: السند ما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف. تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط، يعني طلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمانين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم، هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن، فقال فذكروا السنة وأئمتها. فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم، قال لا هذا ليس عن السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها، الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة، اغتم الناس كثير، تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قال نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في، وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون. فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار، روى عنه هذه الرسالة، سمعها منه، والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وحررها في نقله ورسالته، مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا، بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين، أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك. وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته، ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد، فيها أسانيد هكذا ولا لا؟ جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا قلت وش عليها، لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا؟ رحمه الله أخبرنا هكذا ولا لا؟ جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليك اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله نسلك هذا المثل. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يعني على أجمع عليه مما من الكتاب مما في السنة مما ذكره الصحابة مما كذلك رواه وذكر وأورده التابعون من بعدهم وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه أسانيد في مثل هذه النقود، حتى عند نقله ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم مقتدى المقتدى بهم في هديهم والمقتدى بهم في هديهم هؤلاء الأئمة، ومن بين من إمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد الأنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
0: جيد بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان ما رأيت لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن له أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة وشخصية الإمام، ذكرنا نسبة حتى فيما يتعلق بألقابه إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكنى كذلك بها وما إلى ذلك، حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا، يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11 المهم باختصار يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء، قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند، وهذا الكتاب له سند، فالسند بمثابة النسب، بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار، فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية، ألا وهو قول المحدث حدثنا. هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة، ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه، فهذا يدل على أن يعني هذا العلو، علو من حيث السند، لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة، إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه، أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين، ليس مفردا أو منفردا، إنما كان أحد الحاضرين. المهم لا علينا، هنا تفيد السماع. فهذه كأن يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين، لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط، يعني مشهد يضبط ما يسمعه، فإنه يحفظه وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا، ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا، يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا، من بركة العلم، من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه، ولا لا يا إخوان، يعني حتى يطمئن الإنسان. يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا، يفهم بأنه بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه، أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا، أو هذه حدثنا، أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت، ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ، لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب، يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم، هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك. يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح، لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة قياس فلسفي. نعم، قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت، قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ عن الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هذه كذلك لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا. ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدوس بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت. قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت، وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى. المهم باختصار يعني لما يقول على الأرجح أي الذي هو يبدو راجحا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع، يعني العبارة عبارة سمعت. هيا. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا، فقالوا إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفع عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع، إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعملوا عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد. وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله: أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال: والله يا إخوان، حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال: لكن هؤلاء، هذا قال، هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية

الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معناه ومغزاه، لا والله. الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه تأملوا في هذا القول: من أحالك على غيره أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا انظروا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة إلى مرضات الله إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بن أحمد، أقول أحمد نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة يقول ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق في هذا المعنى في هذا الباب وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان قال انظروا: أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة، يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل.

0: يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله هو الذي دل عباده والحمد لله. فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء، هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله. يستطيع غير، يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك، لكن الهداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة. هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن. العلماء ورثوا الأنبياء أوتوها، آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها لكن هداية التوفيق كما قال النبي إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا، وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات، على تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويبين كذلك السنة وحي حقا ليس وحيا متلوا هكذا لكن في الحكم هكذا ما شاء الله فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم ماذا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال أهمية الاستقلال بل أهمية الاستدلال وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء قال الله كما قال الشافعي بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه العلم قال الله هذا هو العلم الشرعي قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصفك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى قل صدق الله ومن أصدق من الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انظر جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم فإذا وافقوهم كانوا موفقين وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين كما قال في آية أخرى كما قال في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من المراد بالمؤمنين هنا لا طبعا هو يراد بهم جميعا هكذا ولا لا هذا هو الأصل لكن بصورة أصلية أولية أي نعم بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم ولا لا يا إخوان لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود نذكرهم اثنين الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصت أبدا، ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى انظروا: من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما، كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ، مثل رواية ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية ابن عمر: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا وأقلها تكلفا، يعني هكذا قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه، والمؤمنون على شروطهم، حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشر في درس المساء في شرح هذه العبارات، انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها، يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنى، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها، وهو قوله أصول بعد ذلك ماذا قال: نتقرؤها وننصرف. أقرأ: لما ذكر قال: سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة،
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك البدع،
1: وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله، وما يليه سنتناوله في درس المساء، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس. الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
3: أمين.
4: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الثامنة ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فاختار السجن على مواقعة المحظور ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال ونشر الله له الثناء بين العالمين.
3: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل. والإحسان للرعية وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر ومراتب العدل ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر يرجع إليه. تصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر الذي يصبر له الرضا والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة وضمارا وربما يقتل نفسه وربما يكفر وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 6 مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن شهادتين، المسلم بعدما يقول المؤذن شهادتين يقول الشهادتين ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة، معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا، رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر، فهو سبحانه وتعالى المدبر. إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن، كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منهم، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر، إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري يعني كان باستطاعته أن لا يصبر لكن صبر، لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة، دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله ويعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي روضت عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء. بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل سوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري، والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراتع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك، وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك سحرت فرعون عندما هددهم فرعون، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، يقول: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا
ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ضياء، لأن ديما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابر. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك يعني ينتابك شيء من النعاس تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1000 سنة إلى 50 عام، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف بأن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله. معنى لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول، كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على عائلتي، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، ولا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدر، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأنا في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاط أحلام؟ مش أضغاط أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح.

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة عند بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع وربما يكفر وربما يكفر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض الصبر فيه

اجعلنا من الصبري. انا صابري خلاص مفروض تصبر فيه. الضربة الاولى فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال إن صبر يوسف، صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن صبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض واليخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا، وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، يعني نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عافاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها تزينت وتجملت

سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراوزته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراوزة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه.

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له. أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفاش تكلمت عليه كيفاش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس، مش وسائل، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي، من هو مربوه؟ يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي، أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو؟ لو كان قيل له إن خالتك زني بها يقول هذا ظلم، ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك، أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله، أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع تلك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما إن أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه، هذه المرأة يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن، أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

0: ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غير من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أن هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته، هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد على، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من خاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة، ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: لا يسجنا ولا يكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جاتش، لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة وللنس من النسوة ولو كانوا مليون إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال يكون صيغة التغليب نقوله يدعو نني إليه، معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها، حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن، يعني شرهن، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول 3: والعبادات كثيرة، منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المحكم العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كذا. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كلش تغير، صار كهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كلش تغير. لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال: أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد ولوط أعطي ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات وعيسى لم يعطى شيئا وهكذا، ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة. وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال، 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم الدراهم اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصبح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو. العفو حيث قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن، لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة. قال تعس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، إن استأذن لا يؤذن له. إن استأذن لا يؤذن له. إن كان في الساق ففي الساق، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف، وإن كان في التنظيم، وإن كان في تدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في هندسة الصوت، والآخر في التنظيم، والآخر في أركن السيارات، والآخر في طباعة الكتب، والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء، والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف. الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدا يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة. ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف: إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة. لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور. منها قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر: الذين يحملون العرش، ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله. ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة، واتبعوا سبيلك، والثالثة: وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة: ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم. 11، وقهم عذاب الجحيم. ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، صرف عنهم السيئات، كل ما يسمى سيئ، سواء حوادث، أمراض، مصائب، ذنوب، خطايا، كبائر، مومسات، واصرف عنهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله واتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط: على بصيرة، على علم، ولها شرط آخر: اتباع، أنا ومن اتبعني. ولها شرط آخر: وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولها شرط آخر: وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل: دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها: دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف، هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله: أدعو إلى الله، وفي الضمن: وسبحان الله. ومن التصريح: وما أنا من المشركين. واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له: هل من فائدة تعطيها لي؟ ليس من خبر سياسي، ولا خبر اقتصادي، ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة، يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟

الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ علم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام: وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات؟ هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر. جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة، فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ستأخذه الدنيا عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم، سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم

0: لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ بن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. صورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم: لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا: ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام، مسرحيات، وغناء، وموسيقى، وكرة قدم، ومقاطع صوتية لفيديوهات، وأخبار، وسياسة، ورقص، يعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة بفيلم بشيء يبهر يعني يثير العقول وغير ذلك، إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر أنا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب معرفة الدروس يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته قال العلماء هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين، فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة، فقال أبو عبيدة هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر كذبت يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم، فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنى عن كل هذه حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يسلي كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. فكذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد، سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت، باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل أندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
0: نعم، فتبارك
1: من قصها ووضحها وبينها.
0: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد، طفل، ابن، تلميذ، قال قص علي قصة، لا تحاج له محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصة يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك، طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد، في الفائدة الواحدة يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس كموعظة كزاجر، وهذه من القصص القرآني وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنيا وأخرى، تصلح له دنيا وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم ولا في الأخلاق ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن... لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة، فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المنح محنة، محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال اذهب إلى رب، أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده، بعد ذلك إلى أن كانت المنحة الكبرى هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه، ومن رخاء يعني 7 سنين دأبة إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر. ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. افهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى موازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك، لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك، وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد منها هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلد من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار، فكذلك هذا أولى وأنجح. يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرى الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم، بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه السورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه السورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، بالتقوى تعبير رؤى النفس. ففي هذه السورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها، وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤيا يرى رؤيا، وهو يحكيها كما رآها لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقولوا أن الشخص إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك 6 عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا، عفوا إذا كانت رؤيا شر، إذا كانت رؤيا شر معناه مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني، تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل. رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي 2 ركعتين. سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. ما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح، سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأنه عالم آخر رؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك، لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك، إلا أن يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان، ما يراه الإنسان، القصة تفيد أن هناك ثلاث أشياء: هناك أضغاث أحلام، وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا، ويحكيها ويقوم ويحكي شيء، فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك. هذه يعني تأتي يتلاعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه، وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك، فيرى أضغاث أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع، فيحكي لهم حكايات ومنامات. وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤيا، رأيت عليك رؤيا، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤيا، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين، ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام، فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا، ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان، وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة، وإما مخاوف. ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك، وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميصة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته. لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت ينام على غير ذكر الله، فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له: ألا أدلك على شيء، هل أدلك، يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره: إن عبادي، فسرها بقوله: إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. فلا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا، البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول: لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة، يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا: أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة، وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف، تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات، فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا، وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سينول لما

0: من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
1: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة. كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا، ذكر الإمام السعدي أن في هذه السورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي. فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا، ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي، فصل يعني عقد الفصل والمقدمة في رؤيا يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي

0: خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤية الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى. رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك. الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال. على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان. ها؟ شمس وقمر و11 كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال: إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معانا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس، نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة، ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا. القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في النهار. والشمس مؤنث والقمر مذكر، والكواكب مذكرة. والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة، وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعني ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود، فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لي بشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي: ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال: هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤيا، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له، هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ هذه الغاية وهذه النتيجة وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذه الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عالم ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته إن خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وهو قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور مشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال مجرد أعطوه رب يعطيه الله عز وجل منصب خلاص يترك الدين، يترك الدين خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا؟ بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نظارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونذارة، بشارة ونذارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحصلون العبرة بالخواتيم، ونذارة بأنه سيأتي ماذا؟ قحط وجفاف وجبن. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه. وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش، وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته، ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك، وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين وضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف، وبشارة ليعقوب، وبشارة لأم يعقوب، وبشارة لإخوة يوسف، رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية. لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله. ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي. وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
2: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه وهو كلام حقيقة كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم آيات كثيرة وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس وكذلك يتكلمون لغات مختلفة ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى هكذا يا أمور الاعتقاد، ينبغي ألا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه وهكذا بارك الله فيكم. فقال يعني صح دائما أنت تستحضر، ولا أعيد يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقل في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول والسنة آثار هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا أخشى لو أضفت يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان. قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان. لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض. وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، يعني ترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما. لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد هكذا، المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته هكذا، يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا. فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل. دائما تذكر ثلاثة حقها حتى نمشي، ثلاثة أصول. بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
2: جيد، بارك الله فيك. ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا؟ نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد. غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني، كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع شبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له. أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا؟ يعني هذا عموما. فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب الأخذ به والاستدلال به، ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك. فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر، وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب، وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. أو أن يسمعكم ما أسمعه من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون، يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك. فقال إنهما ليعذبان، هكذا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك، وأن والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك، هكذا. سبحان الله، يعني يسأل عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم، فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر، ونعوذ به من عذاب القبر. المهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان، يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب، كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ، لا يتردد ولا ينساها. يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد، بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة، يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمي الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت، لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك، ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هكذا الآية المهم فهذا هو قال فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث ولكن وهو اسم عزرائيل يسمون ملك الموت بعزرائيل والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي كإسرافيل هكذا الموكل بماذا بالنفخ في البوق يا أخي هكذا في الصور هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسيره وكذا وكذلك النبات إلى غير ذلك وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون لفظا ودلالة مبنى ومعنى وما يعلم جنود ربك إلا هو ولهذا كل شيء بالدليل ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله هكذا ولا لا عز وجل وكيف أراد تبقى تتأوذ حتى لا تتأوذ تقول كيف يقعداني والمكان ضيق والقبر كذا عالم البرزخ عالم غيبي كذلك لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا والإيمان به كذلك والتصديق لا بد من الإيمان به والتصديق سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك نعم إيه تفضل
3: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به
2: جيد ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذا يكون في الآخرة وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها فمنهم من جعلها خمس المهم ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وقد تكون الشمس، تعرفون الحديث الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف، ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء، منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا، ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه، يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج، ذلك الموقف شديد، فسنة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء، وهو كما ذكر كما ندعو، تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان، وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له يا محمد اشفع تشفع، يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا، فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها، يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته، وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضاء وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة، تذكرون الحديث الطويل، نسيت أن أذكر، لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال، رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك، فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم، يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة، ردها، لما ردها؟ لأنه ليست له، اذهبوا إلى غيري. فإن يذكر مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا، فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت، ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى نوح أبو البشر، يأتون إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى مثلا كلهم، فهؤلاء أولو العزم، أعني أولو العزم من الرسل، هؤلاء كلهم يردها، كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة، وليس كذلك له أن يعني يشفع، لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه، كل واحد يرشد إلى الثاني، إلى أن جاء الدور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد، يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام، وهو المقام المحمود، فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد، هكذا بكل صراحة، لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها، أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها، فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها، يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح، فلما يعني فيستفتح فتفتح له، من أنت؟ أنا محمد، أي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة، يعني هذا كذلك القسم الثاني، فتح باب الجنة قلنا، وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه، هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب يا إخوان، وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى، يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين، هكذا، وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوي كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب، هؤلاء الأول، وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا، أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة، هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا من يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون. ثم قال انظروا يا إخوان

0: أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون. ثم قال انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها. فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل باب الجنة أمامها هكذا. إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل هكذا السيل عفوا كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة. فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج. وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
1: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: بارك الله فيك. ثم أخبر بل ثم ذكر بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما هكذا، هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب هكذا، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح

0: عيسى ابن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر. الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى ابن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه، بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء على كينونتها ووجودها وتحقيق ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال. ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال: وأن عيسى ابن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى ابن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان، هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثرة، ما لا أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار وما أقول بسرعة، إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغيره، مثلا الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريفه عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك، أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيها المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه، أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان، أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة. قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان، وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا، وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان، ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا كله باطل. الأدلة خلاف ما يقولون، هي خلاف ما يقولون، سواء من الآيات أو الأحاديث، وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة، أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل، وعند بعضهم يجمل، وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد، ولا لا، لم يذكر الاعتقاد، لا، كيف فسر القول والعمل لما قال قول وعمل؟ يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية، ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها، ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسك، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نويت شيئا، لا. النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلم عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب، ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا منهم من قال هذا ومنهم من ذكره كذلك بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان. وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن أي يزيد الإيمان وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان هذه كلمة القول بيزيد وينقص رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني وإن لم يصرحوا بالخلق لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي نثبت أنه كلام ولكنه نفسي وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهة غيرها. أعطيكم دليل تذكرون لعلكم تحفظون اللامية لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أول يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا طبعا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا أي جعلوه ظهريا الأدلة الشرعية القرآن والسنة وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا وقالوا بل هذا أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار وقال أظن قال إن لم تخني ظاهرك يعني درستها منذ زمن بعيد وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن جعل القرآن وراءه أي استظهره ها يعني بمن أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك. قال وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل ماذا يقول هل يقول قال الله لا أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل فإذا وما يستدل بقال السلف. رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لرددت عليه ولا أجبت كذا ولو النبي لكم شفت رأيتم كيف أساء الأدب بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطر. أتدرون من الأخطر؟ الأخطر في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار وكان شاعرا وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا عياذا بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا أطيل في هذه أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا، ما شاء الله، محققا موثقا مدققا يا إخوان. قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، الحديث ها؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر. وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين.
0: أصحاب الشورى. لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى؟ أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ ها؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله على الوقت يعني اليوم نزيد شوية منه. المهم باختصار فأشار فيها إلى هذه المسألة وهو ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب يستتيب يعني يستتاب فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشاروا إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشاروا إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال وليس من الأعمال يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها يعني كون تاركها كون تاركها كافرا أو كون تركها كون تركها تركها كذلك كون تركها كفرا يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هكذا. ثم أشار باختصار ثم أشار إلى أصل آخر وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتلاقي تدل على الترتيب كذلك على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يسألون من أفضل الناس أبو بكر ثم من عمر ثم من؟ عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان. المهم هكذا ويسكتون ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر. فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من؟ قال ثم أنت. هكذا قال ثم أنت، أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين. هكذا حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة ليسوا درجة واحدة وليس في الفضل يستوون، يعني كل، بل منهم من فضله الله على بعض. هكذا قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله. هكذا قال، إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كإمام، ومذهب يعني ومذهب في ذلك، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون، يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا، يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول، وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه ثم من بعد أصحاب الشورى، عفوا ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم، ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم، من يعني قال: من أفضل الناس مثلا؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته، أفضل أمته القرن الذي فيه هو فيه، أي كما جاء في الحديث: خير يعني خير الناس، هكذا جاء الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن، ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال: كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي، بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة، قال له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى، انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
0: بارك لأن الوقت شوي بارك حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر وهو السمع والطاعة لأهل الأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة ولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بين بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره. هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى، أو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم، يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزع يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك، فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا فأسألوه كيف يصنعون، يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثر بمعنى يستأثرون، حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقصرا وقهرا وإلى غير ذلك، قال لا يجعل كذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك. هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال، قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم. أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها. وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم، وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان، مثلا الصبر شيء جميل، كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده أشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع، ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا يعني ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة، عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج، لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم انظروا، فقال يعني ومن غلبهم، أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا، ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا، قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا، أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف. ولهذا الإمام مالك، الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية. هكذا إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم، أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما، هكذا ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول الله لا يصلح، سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك. لا، هذا فعل الخوارج، هو الذي يتولى ذلك، بارك الله فيك. ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كأن يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لا بد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، هذا ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز. هكذا إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء، أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه، هكذا جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها، لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها، وهي صلاة ركعتين سنتين. والصلاة خلف الأئمة من، يعني من كانوا أيا كانوا، كما قالوا أيا كانوا، يعني برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين، هكذا إذن. ويدين بها المرء، يشير أن يقول ويدين بها بأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك، وتدين يعني تدين بذلك، المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك، لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع، قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك في ذلك شك، هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج، قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد، تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
0: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فمدام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أي يعني بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين، والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم، ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليم والتهييج والتحريش والتجهيز والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه يصورهم عليه يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه، هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء، إنما الإمام رحمة الله عليه أي أعني الإمام أحمد بن حنبل إنما هنا يفصل يذكر صورا وأحوالا، لما يا إخوان؟ لدقة وخطورة لأهمية وعظمة الأمر، ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج، فهو نفس الكلام، لكن في هذه طريقة لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستدرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج وأكثرهم يقعون فيه، لما حتى أنهم جعلوا من أصولهم الأصول خمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة، ها هي السنة. وإن

0: هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمار مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بل عكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيك، تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله وقتال اللصوص.
0: كم بقي وإن كنا قد تجاوزنا؟ كم للأذان؟ كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس، يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس.
1: ثم قال رحمه الله وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي يا مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا، ولا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم، لا يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم، وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره، وهو أدرى بالمصلحة العامة، هكذا. بارك الله. نعم.
1: قال رحمه الله إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة،
0: هذه كلها واضحة لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل، تذكرون الحديث دون مالي دون عرض. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني معناها الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص، مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيء هكذا. فأنت الآن

0: مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل. ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمس حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
0: نعم بارك الله فيك. فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت: ولا نشهد هكذا، ولا نشهد على أحد. نعم صحيح، هذه أنني يعني متعب. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، سموا يقصد المسلمين الموحدين، تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمون بأهل الصلاة، ولعلهم بل كبهلية كذلك استمدوها من قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال: ولا نشهد، أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صراحا. ولهذا قال ابتداء: لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله. يعني لا قنوط هكذا، لا نقول بأن ذلك ولو أسرف، كما قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا قال نرجو، يعني ماذا يرجون له؟ الرحمة، يسألون الله، يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك. ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم، أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار. الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد، فإن الله يغفر كما تقدم يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار فالله يغفر له. ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله. لم ينكشف هذا الشخص ولم يظهر ما فعل ولم يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء وإن شاء غفر. سامحني أني أسابقك. سامحني. هذا كذلك لما يفصل قلت لكم، لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال: ومن لقيه، انظروا، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة. أهل السنة يقولون لا يتألمون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا، لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مصرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار سيفين. أي نعم. ولهذا قال: ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقيه، وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. فقيا فقط. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحاجة كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل.
0: بسيفيهما.
1: إذا التقى
0: مسنة لأنه. نعم. تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا. وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد، وهو أشار إليه هنا بالرجم ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المحصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا أنهم يعني أقام عليهم الحد، وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه، ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى والكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار. أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين هكذا. إذن ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار أعلم والجنة والنار مخلوقتان هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم يعني لا يريد أن يعني يبقى على ما شاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا. شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال لا والله منافقها بدليل، يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء. لا، يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك. فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا،
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ اتفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق، قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجاب وقال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى، كما قال أحمد. ولهذا سأله قال فالاستواء معلوم، فإن الله استوى فكيف ولا لا، هكذا قال له. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. قال ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه، وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها وكذلك الإقرار بها، وكذلك الإيمان يعني الإيمان بها، وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم
1: فضل. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعرادي الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله.
0: بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أوائل أبواب ومسائل وأصول أهل السنة والجماعة، والتي فيها بيان منهجهم وطريقتهم في تلقي العلم والعمل والدليل والاستدلال به كذلك. هذه الطريقة المهمة التي عادة وغالبا ما ترون في كتب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر يبدأون بها، مثل ما فعل صاحب الحائية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح كما. وكذلك تجد في كتب أخرى المهم حتى لا نطيل. كذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل هنا في رسالته أصول السنة لما قال أصول السنة عندنا أي استهلها واستفتحها وابتدعها بذكر هذا البيان في المنهج في التلقي في الاستدلال في الاستقراء في الاحتجاج في الاستنباط في يعني في العلم والعمل هكذا. فقال أصول السنة عندنا التمسك كما سيأتي. وكان قد قرأها الأخ البارحة ويعيد فضلا قراءتها اليوم كذلك. وتوقفنا في الشرح عند كلمة يعني عندنا أصول السنة عندنا هكذا. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدار والخصومات في الدين. والسنة عندنا
0: آثار حسبك. هذا الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله. إذن قال أصول السنة عندنا. البارحة بينا وشرحنا معنى الأصول التي عناها وقصدها من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، كذلك ما مراده بالسنة، وأنه هنا لما يذكر السنة عندنا السنة كذا فإنه يقصد بذلك مسائل الاعتقاد أي العقيدة عندنا هكذا يعني في هذا الكتاب، لأنه ضروري تعرف منهج المؤلف في مصنفه. هذا العبارة التي يستعملها هل يستعملها بدلالتها اللغوية أم بدلالتها الاصطلاحية؟ فالاصطلاحي غير اللغوي، اللغوي قد يكون تتعدد مرادفات تلك الكلمة وتتنوع معاني تلك اللفظة والعبارة هكذا. فالاصطلاح تعرف أنه يصطلح بهذه العبارة على معنى معين مبين محدود إلى غير ذلك. فلهذا قال أصول السنة عندنا. فقوله رحمه الله عندنا فإنه يعني بهذه العبارة التي ذكرها يا إخوان وساقها بصيغة وضمير الجمع، الجمع يعني ليس يعني بها نفسه فقط، إنما يعني بها نفسه وغيره من المسلمين الذين هم على شاكلته وطريقته ومنهجه. ولهذا إذن بمعنى يعني أن الذي هو عليه من تقرير وتحرير من مسائل وأصول الاعتقاد هو نفسه في الحقيقة، هو نفسه الذي انظروا الذي كان عليه أئمة السنة الذين أدركهم أي أخذ عنهم وتعلم هذا منهم وأقرأوه إياه كما هو الآن بصدد إقراء غيره في زمانه، وبهذا الكتاب كذلك. إذن هكذا الذين كانوا من قبله هكذا، وبلغه عنهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك، أي بالروايات والأسانيد والنقول والحكايات، أن يحكي ناس أن فلانا في مجلسه كذا وكذا وفي موضوع كذا وكذا قال كذا وكذا، فينقل ويروى عنه. المهم سواء أدركه ولا ما أدركه، لكون الاعتقاد يا إخوان في أصول الدين، لكون الاعتقاد هذا، الاعتقاد في أصول الدين لا يتغير هكذا، لا يتغير، ما تغير الزمان والمكان والإنسان، ولا تتجدد كذلك مسائله وأحكامه، لا تتجدد، تبقى هي التي يعني. ولهذا في زمان مالك كان يقول لما رد على الذين يبتدعون مصطلحات وآراء ومعتقدات وأصول و فهذه مسائل، أو كلما جاء قوم وجاء جيل يكونون على غير ديني وعلى غير منهجي من سبق، يعني والدين ليس كذلك، الدين الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وترك أمته عليه، ذلك الذي يجب أن يبقى عليه الناس وأن يصير إليه الناس وأن يسير عليه الناس وأن يستمروا كذلك ويستقروا، يثبتون هكذا ويستقرون على ذلك. ولهذا ترون مالكا ابن أنس، وسيأتي ذكر هذا، لما ذكر رد على المبتدعين الذين ما المبتدع الذين أحدثوا أشياء ليس لها مثال سابق، إحداث شيء على غير مثال سابق، هكذا ولا تحدث، فخاصة في الدين أحكامه غير أحكامه، غير أحكامه في العادات والأمور الدنيوية والأمور الشخصية التي ترجع لظروفه ومعيشته وأحواله وحاجاته ومصالحه ونحو ذلك. نعم يا إخوان، لهذا لا تتغير ولا تتجدد، زد وأضف، زد على ذلك وأضف إليه أنه لا مجال للعقل في مسائل الاعتقاد، ليس بعقلك تقرر شيئا وتؤصل شيئا وتنظر شيئا وتقعش، لا لا لا غلط، هذه لابد أن تكون معلومة المصدر وأن يكون مصدرها من المصادر الشرعية المتفق عليها، وأن تكون معلومة الدليل الذي يدل عليها، ومعلومة الدلالة التي تعنيها تلك الأدلة. لهذا نحن ما نلج وما نطرق ونتطرق إلى موضوع حتى نشرحه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، حتى في الاصطلاح ينبغي ونتقيد بالاصطلاح الشرعي، أي من الناحية الشرعية الجامعة المانعة كالحدود في هذه المسائل. المهم باختصار، فلا مجال للعقل فيها ولا كذلك للرأي ولا للاجتهاد. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا المعنى والمراد والحكم يقول الإمام، انظروا إلى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما خالفه من خالف، رأيتم ماذا فعل ابن أبي دؤاد ولا لا مع الإمام أحمد في زمانه، وكذلك ابن مخلوف وغيره في زمان الإمام ابن تيمية، وهكذا خصوم أهل السنة وأعداء السنة في الكيد، الكيد والسعي في سبيل التشويش والتشغيب والتشويه وما إلى ذلك. فإذن فكان يتحداهم، يقولون هذا غير الدين وأتى بشيء جديد وابتدع شيئا جديد يلزم الناس به ويجمع الناس عليه ويفرضه على القلة. لا والله، ليس لأحد أن يلزم أحدا أو يوجب شيئا على أحد بمجرد رأيه، لأنه ليس حجة، المرء ليس حجة في قوله وفعله وذاته ونفسه. ممكن قد تكون نموذجا ملتزما في التطبيق من حيث العلم، العلم الشرعي، من حيث الفهم، الفهم المرعي، من حيث كذلك يعني تطبيق ذلك وتنزيل ذلك بصورة عملية، كذلك مرضي ومرضي أيضا. أنا ما أتيت بشيء من تلقاء نفسك، ما لو سئلت عن أدنى وأدق وأبسط المسائل إجدريك فيها، تقول هذه مسألة اعتقاد. لا يصح أن أقول الذي أراه، لا رأي لأحد في مسائل اعتقاد أو اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ابن تيمية لما أرادوا تكذيبه والرد عليه وتشويه دعوته وزعم أنها لم باطلة، إنما ادعاء فقط، ادعاء يدعيه، فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم كتبه، اقرأوا كتبي إن وجدتم فيما قررته وحررته فيما ذكرته وقلته أن تجدوا لي قولا تسألونني عن دليله وأعجز عن ذكر الدليل، يعني لا أقول إلا الذي هذا اجتهادي وهذا مدركي ومبلغي وحد علم، لا لا، إن كل شيء نقلا رواية ودراية. ولهذا قال كلمته المشهورة لهم، قال تحداكم أن تنظروا يعني في كل عبارة هل تجدون شيئا تحاججونني وتلزمونني وتفحمونني وتثبتون أنني حقا مبتدع، ابتدعت أشياء من تلقاء نفسي وادعيتها. لهذا لما قال عندنا، فتقولت عنده عندنا حتى بصيغة الجمع ولا صيغة التعظيم، هل يقصد عندنا نفسه فقط بهذه العبارة، يعني كأنه يعظم من جنابه ولا كيف؟ لا، إنه يقصد عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. نعم يا إخوان، ولهذا فما وجدوا شيئا يثبتونه ويلزمون به ويقطعون ويجزمون بأنه هذا واحد من تلك المسائل التي أخذناه بها والتي كذلك عارضناه من أجلها والتي تأكدنا من كونه على غير الملة السوية وعلى غير الطريقة السنية مثلا، شايفين؟ ولهذا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه لما قال مسائل الاعتقاد أو ليس الاعتقاد، هذه كلمة جميلة، عبارة جميلة، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وفي رواية ليس الاعتقاد لي ولا هو لأحمد بن حنبل، حتى أحمد بن حنبل قال ليس له أن يخترع وينشئ ويؤسس ويبتدع ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني فكره ورأيه وعقله، لا والله، ليس لي المسائل الاعتقادي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، بمعنى أعلم مني، ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، إجماع السلف، هذا الكلام الذي قاله. وقال كذلك رحمة الله عليه إذ الاعتقاد كانه يبين إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد، لا تتجدد كما يقولون أحكامها مثل أسماء الله صفات الله نفيا وإثباتا. قد يكون شيئا في الفقه مثلا فائدة، هذه الفائدة في الفقه في المسائل العملية غير الاعتقادية قد يكون اجتهاد أو بحسب الظروف تتغير، وتتغير الفتوى بمعنى الحكم، تنزيل الحكم أو بيان الحكم، لأن الفتوى هي أن تبين للناس حكم الله يعني وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني إذا في المسائل الفقهية غير العقدية، في المسائل الفقهية قعد العلماء قاعدة لا ينكر، لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف، وهذا كلام أو مبحث ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني ما شاء الله بسط فيه وفصل فيه ما شاء الله تفصيل نافع وماتع ولعله جامع ومانع هكذا. فأقول يعني بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، لكن المناط هو المناط، ينظرون في مناط الحكم، والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كالعلة. تقول تنظر أنتم شايفين في القياس، القياس العقل ينظر فيها، ولكن العقل ينظر فيها لكن ينضبط بالضوابط الشرعية ولا لا، في التعليل والتأويل أي تفسير ذلك، والتدليل والتنزيل حتى تنزيل الحكم على ذلك، وينضبط بأركان القياس الأربعة، وهي الأصل وحكم ودليل الأصل يعني حكمه، والفرع والعلة. الفرع هو المسألة المستجدة، المسألة الطارئة العارضة، هذه التي نريد ونبحث لها عن حكم، فقسنا هذا الفرع على الأصل لتعميم حكم الأصل على الفرع بالاشتراك في الوصف والاشتراك في العلة. رأيتم؟ يعني حتى هنا النظر بعض الناس قاسوا أقيسة، أقيسة زعموا أنه قياس صحيح وصريح، فيأتي غيرهم فيثبت هذا قياس فاسد، هذا قياس غير صحيح، يعني قياس غير جلي غير صحيح غير واضح. قيش قالوا يثبتون الفارق، يثبتون الفارق، فالأصل أن تكون العلة جامعة ولا لا مشتركة بين الفرع والأصل، صح؟ هذا ممكن في المسائل الاجتهادية، في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، أما في العقيدة فلا تتغير. ولهذا مالك سامحوني لما قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لو كان في حتى في المسائل الفقهية تلتزم بالضوابط والروابط والقواعد والأصول والمرجع والمصدر والدليل الشرعي، أي نعم، يعني ليس لك شيء ما شاء الله تسوي لك نفسك أو تجد فيه فسحة أو سعة في ادعاء ما ليس صحيحا أو إثبات ما لا يثبت وما لا يطابق أو يناسب ويوافق الشرع. انظروا سبحان الله، هذا هو الأصل. ولذلك لما قال كلمته المشهورة سيأتي ذكرها عندما يذكر المصنف وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، سنفصل إن شاء الله. فقلت إذن، فذكر هذا ما شاء الله، فهو إذن يعني بقوله أي عندنا كيف فسرنا هذه الكلمة، فهو إذن يعني بقوله عندنا ويعتقد صراحة ويعتقد ويقصد بها أنه هكذا بكل صراحة متبع لمن سبقه من أهل العلم والإمامة الذين كانوا على هذا المنوال. ابن شهاب الزهري في الاتباع، مش اتبع السنة، أو قالها أصول السنة عندنا التمسك، ولا دائما تستحضرون هذه الأصول في المباحث، أي مبحث أصل أصولا تستصحبونها حتى تفهموا فهما سديدا، فهما صحيحا، مثل ما يعطيك الإنسان القاعدة وتعطيك التمارين. التمارين لا بد أنك عند تطبيقها تذكر القاعدة حتى يكون تطبيقك صحيح ما شاء الله ومليح كما تقولون. فإذا قال يعني قال هذا الذي أدركنا، فابن شهاب الزهري أصلا عاما وتاما لعصره، وكان في من كان قبله في عصره، أي في عصر من قبله والذين يأتون بعدهم والذين يلونهم وهكذا دوليك، إلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرفع هذا العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال كان يقول من مضى من علمائنا بلغ عنهم أنهم يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، تريدون النجاة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولو تنظرون في كل من بين حجية السنة وعظمة السنة وثمرة اتباع السنة وفائدته وكل شيء يذكرون هذا، وإن ذكروها بألفاظ وعبارات مختلفة. أعطيكم مثالا ولا أزيد عليه حتى نلتزم بالموضوع ونمشي فيه على الأقل. الإمام أحمد بل الإمام مالك يذكر عنه تلميذه عبد الله بن وهب يروي عنه، لما ذكرت السنة عند الإمام أحمد في بيان وجوب اتباعها ووجوب تعظيمها إلى غير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يعطيهم ويسمعهم ويذكر لهم كلمة تدل على عظمة السنة، فأجملها وأوجزها وذكرها بعبارات موجزة مختصرة قليلة. قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. شوف هكذا وغيرهم. يعني عبد الله أظن التستري، ابن سالم التستري، أرادوا منه أن يصف لهم السنة مثلا، اتباع السنة، يريد قال السنة في الحقيقة كالجنة، من دخلها في الآخرة يعني أن هذا هو الفلاح والنجاة والمفازة بالجنة. يعني قال سلم، من دخل في الآخرة سلم، ومن اتبع السنة في الدنيا وتمسك بها كذلك سلم من البدع والضلالات ونحو ذلك. وهكذا جاءت ووردت ورويت وذكرت ونقلت وقيلت أقوال كثيرة في بيان عظمة السنة. إذن قال يعني قلنا فإذن يعتقد ويقصد بأنه متبع فيها لما كان عليه الصحابة ومستمر على ذلك، غير مبتدع شيئا لم يكونوا عليه، وهذا شعار أهل السنة كما قال أبو المظفر يعني ابن السمعاني لما قال شعار أهل السنة اتباعهم يعني بكل صراحة السلف الصالح، اتباعهم منهج يعني بمعنى السلف الصالح، هذا شعارهم في ذلك، وتركهم وما هو مبتدع هكذا، وتركهم اتباعهم لمن؟ من يتبعون؟ يتبعون منهج السلف. قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب، هذا الذي يعني أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، شايفين؟ إذن وتركهم ماذا؟ وتركهم ما هو مبتدع هكذا حادث، ما شاء الله. وكذلك استعمل هذه العبارة، أي يعني كما يقولون عندنا

الطهارة، أي يعني كما يقولون عندنا أصول السنة عندنا، كذلك استعملها من؟ أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة، حتى الكتاب الذي ألفه أبو بكر الحميدي صاحب المسند، تعرفون مسند الحميدي، يعني فأبو بكر الحميدي كذلك كتب كتابا في ذكر فيها مسائل الاعتقاد واستهلها بعبارة أصول السنة عندنا، يعني أن يؤمن الرجل هكذا قالوا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذكر يعني أشياء. المهم أردت أن أقول فقط بأنه قال هو ذكر عندنا، ويقصد بكلمة عندنا نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا قاطبة، هكذا بارك الله فيكم. ذكر هذا الإمام الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة في أولها مثل ما استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الرسالة، فقلت فذكرها، قال أن يؤمن الرجل فذكر القدر، ثم سرد سائر المسائل التي أوردها لكتابه. ونعني بها أن قول أنه أنها قول واحد جامع ومشترك، وهذا ما يدل كما ذكرنا البارحة كما قال الإمام الأصبهاني، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة، هكذا جميع كتبهم المصنفة يعني جميعها، يعني اطلعت على الكتب الأولين وأخذ أولهم إلى آخرهم وقديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم، هكذا ولا لا، وزمانهم، وتباعد كذلك ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة بكل صراحة، هذه الطريقة تدل على كونهم بمعنى متبعين مستقيمين منسجمين، لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن يعني قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم يعني ونقلوه كذلك عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، انظروا، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كما قال الشاعر، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني انظر كيف يشيدون وينوهون، وكيف يشهدون ويثبتون كون هذه العقيدة عقيدة في الحقيقة اتباع للدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع السلف الذين جعلهم الله نبراس، الذين جعلهم مقياس يكون بهم منهم الاقتباس وبهم الاستئناس، هكذا

كل صراحة في كما تفرح لما تجد نفسك. النبي لما ذكر افتراق اليهود على 71 ملة أو فرقة كما جاء في الحديث مع تعدد طرقه وكذلك اختلاف يسير في بعض ألفاظه، لما ذكر أنه يعني إن اليهود افترقت 71 والنصارى على 72 وأن أمته ستفترق إلى 73، قال كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الواحدة الفرقة الناجية قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى الذين يكونون بعد وفاتي، يعني يكونون على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض كذلك. وهذا الحديث حديث الفرق والافتراق في من إحدى رواياته، بل إحدى رواياته جاءت من طريق أبي نجيح هكذا ولا لا، وهو الحديث الذي رواه كذلك أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي لما ذكر قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكر الإمام أحمد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسك في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، صح ولا لا يا إخوان؟ المهم، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بقوله عندنا أن الذي عندي في باب الاعتقاد هو الذي رويته عمن أدركته، أي يعني وسلفني، يعني تقدم، يعني سلف من سلفه، من يعني عمن قبلي، وذكره كذلك من قبلي عمن قبله، وهذا عمن قبله ممن أدركه وجالسه وسمع منه وروى عنه، هكذا التسلسل بهذه السورة ما شاء الله. إذن عمن قبله وكذلك رواه عني وهكذا غيري الذي أدركني أو من بعدي، مثال ذلك قول الإمام، انظروا أمثلة مثال ذلك، يستعملون هذه العبارة، يشهدون بأن الذي هو عندي هو الذي كان عند من قبلي، وهو الذي عند من أدركته وممن لم أدركته، ولكن بلغني عنه رواية أنه كان كذلك، وعن غيره حتى وإن لم يذكروا لي عنه شيئا، ما دام على الجادة وما دام على السنة وما دام متبعا غير مبتدع فإنه يكون كذلك، فلن يكون المرء سنيا حتى يكون كذلك، ولن يكون المرء على منهج السلف حتى يكون كذلك، رأيتم؟ ولهذا إذن كما قلت، فيعني ذكر عن إمام أبو بكر ابن داود في خاتمة كتاب خاتمته العقيدة مجمل اعتقاد الطائفة الناجية، هكذا يعني عقيدة الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. فالمهم ذكر في الخاتمة قال في حائيته حيث قال فيها بعدما سرد بعدما ذكر قرابة أكثر من 30 بقليل من الأبيات، ذكر فيها مسائل الاعتقاد وختمها بقول، بماذا ختمها وماذا قال في خاتمته؟ هذا قولي وقول أبي، من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن، وقول أبي عالم معروف مشهور ولا لا يا إخوان، وقول أبي وقول أحمد بن حنبل، أي كذلك هذا الذي أنا ذكرته هو نفسه قول، كأنه يؤكد ما قاله الإمام أحمد، وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا
من أهل العلم ومن من لم ندرك، لأن مسائل لا اجتهاد لهم فيها، ولا كما يقولون ليس هنالك مجال للرأي ولا إذن. وهذا الذي قال ما شاء الله، قال إذن ممن أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك، ممن بلغ عنه فمن قال غير هذا فقد كذب. فهو إذا قال له إنسان يقول على السنة وكذا وكذا يقول بخلاف هذا فهو كاذب، لا تصدقوه. لا يكون المرء صادقا ولا يكون الصدق إلا في هذا وبهذا. المهم باختصار، ثم قال المصنف رحمه الله ويعني التمسك أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن استهل الإمام أحمد رحمه الله رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي كثيرة إذ تزيد على، هي في الحقيقة قد يقول أصول السنة فليس على سبيل الحصر والقصر، ليس معناه يعني كانوا ذكرها في سبيل على وجه الحصر، حصرها كلها وحددها كلها وعددها أيضا، لا، وذكر بعضها، ممكن يذكر أهم المسائل خاصة التي خالفت فيها الطوائف الضالة والفرق كذلك الزائغة المنحرفة، وخاصة التي لها صيت ذائع وفكر شائع ولهم تشغيبات وكذا كالمعتزلة ونحو ذلك من الطوائف الضالة. هؤلاء يشير العقيدة، هاي العقيدة الشرعية، بينما هؤلاء من يخالف أهل السنة إما أن تجدوهم غلاة أو تجدونهم كذلك جفاة. يريد أن يقول عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، بل ديانة أهل السنة أي دينهم في مسائل الدين فهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. ها رأيتم اليهود والنصارى في غلوهم وجفائهم وما إلى ذلك من هذه الطوائف، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الملل والنحل والطوائف والمذاهب بين غلوها وجفائها، كما سنمثل إن شاء الله لما نستعرض ونذكر ونورد بعض مسائل الاعتقاد. وإلا تنظر في أي شيء يعني بكل صراحة. المهم باختصار، فاستهل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت لكم رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة كثيرة إذ تزيد على ما ذكره وعرضه الإمام أحمد، حيث هناك أصول أي أصول السنة في العبادة والمعاملات، وأن ما ذكر من أصول يعني من أصول فيها كان على سبيل الذكر والتمثيل لا من باب الحصر والتحديد، وكذلك الحال عند غيرهم أي عند غيره ممن صنف في هذا الباب كالحميدي. الحميدي بل لعلكم لو تعدون وتنظرون في عدد المسائل التي ذكرها قليلة ولا لا، قليلة جدا، أقل مما ذكره الإمام أحمد، فإذا ليس على سبيل الحصر في أصول السنة. وكذا ابن أبي زمنين وغيرهما، وهم كثيرون حيث يذكرون هكذا ويوردون كذلك يعني هذه المسائل بحسب الحاجة، بحسب الحاجة والأهمية قلة وكثرة إجمالا وتفصيلا. فالمصنف رحمه الله الإمام أحمد ابتدأ واستفتح
ببيان وتقرير مهم، تقرير مهم، ببيان وتقرير مهم من هذه الأصول المهمة، ألا وهو وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، والسير على ما كانوا عليه، والاقتداء والاهتداء بهم وبهدي يعني بهديهم. فقال رحمه الله مشيرا إلى ذلك ومنوها به أهمية وحجية بعبارات تدل على ذلك، فقال أي أصول السنة عندنا تعلمون كما ذكرنا بأن الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا فالأصل هو أصل فلا بد أن يبنى. فإذا أردت أن تبني دينك عقيدتك على أي شيء، على أصول قوية متينة ما شاء الله صحيحة، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. انظروا في مسائل العلم تعلم الدين، لهذا قال ابن سيرين تلك الكلمة المشهورة، وجاءت عن غيره كذلك بألفاظ مختلفة لكن تجتمع وتتفق وتشترك في المعنى والحكم، لما قال إن هذا العلم دين. كذلك هذه الأصول العقدية الشرعية دين، دين. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم باختصار فإذا يبين هذا، فقال إذا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فبين كيف يكون الاقتداء والاحتذاء والاعتساء والاقتداء كذلك يعني بما بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم وأثنى على من اقتدى بهم ووعد المقتدي بهم بما وعد به الصحابة مثلا برضوانه وإدخالهم الجنة وإلى غير ذلك من جزاء، صح ولا لا يا إخوان؟ وتوعد وعدهم الوعد الحسن، وتوعد كل من خالفهم وجانب طريقهم ولم يتبع سبيلهم أو يتبع غير سبيلهم بالوعد الشديد والعذاب الأكيد. أما الأولى التي فيها الوعد فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية، بينما الذين اتبعهم عفوا توعدهم فهؤلاء الذين تنكبوا أو اعوجوا وانحرفوا وحادوا عن سبيل الصحابة. لما نقول سبيل الصحابة نحن بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية، وذكر هذا ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وغيره وابن كثير أيضا. المهم هكذا لما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، انظروا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، هكذا ولا لا؟ إذن فذكرنا قلنا أنه الإنسان يتبع يعني يلتزم بهؤلاء ويسير على منهجهم ويتمسك بما كانوا عليه رضوان الله عليهم يعني في طريقتهم ومنهجهم ونحو ذلك، أي ما كانوا عليه. والتمسك بذلك عبارة التمسك، لما قال إمام أحمد يا إخوان كغير من أئمة السلف وخاصة في مسائل الاعتقاد يحب ويحبذ كذلك لنفسه ولغيره أن يتحرى الألفاظ الشرعية، الألفاظ الثابتة في الأدلة الشرعية من حيث استعمال اللفظ، يعني يتحرى الألفاظ
الشرعية والمعاني الشرعية كذلك. ولهذا التمسك ورد في القرآن وورد كذلك في السنة، مثلا حديث العرباض ولا لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد إلى آخره، يعني عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. نعم. المهم باختصار شديد، إذن فاستعمل هذا. قلنا والتمسك بذلك يعني الأخذ بقوة، أي بعزم وحزم، والتشبث به ولزوم، يعني كذلك لزومه بصدق وعدم التهاون في ذلك، وكذلك عدم ولا تركه كذلك، ولا يعني عدم التهاون في ذلك ولا تركه أيضا. ولقد نطق بذلك، جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم، وشهدت ودلت كذلك الأحاديث النبوية. فمن الآيات القرآنية نذكر قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، التي ذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ففي الآيتين المذكورتين ذكر وبيان، أو ذكر وبيان فضل وفرض التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير من مخالفة ومغايرة وعدم اتباعه. ففي الآية المدح والثناء على المتمسك والمتبع لهم والمقتدي بهم، بينما في الآية الثانية ذكر التهديد والوعيد الشديد لمن يعني يتبع غير سبيلهم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: فتوعد، يعني هذا الوعيد على اتباع غير سبيلهم يعني بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان، أي في الآيتين، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. وأما الأحاديث النبوية فنذكر منها كذلك حديثين صحيحين وصريحين في الدلالة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير كذلك، بل الزجر والنهي والزجر عن مخالفة ذلك. الأول، أي الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حديث العرباض: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث فيه أمر صريح بالتمسك بسنة أصحابه وخلفائه، كما أمر المتمسك بسنته حيث قال، يعني قارن بينهما، أي بين سنته وسنة خلفائه، وكذلك على ذلك يعني ومؤكدا على ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجد، كناية كما ذكرنا، كناية عن التمسك الشديد السديد. وأما الحديث الثاني فهو حديث الافتراق الذي ذكرناه قبل قليل، لا نطيل، إذا ذكرت شيئا لا أعيده حتى نستغل الوقت. يعني قال: إلا من، يعني في من كان قبلكم، ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة
وإن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته ومن أعلام رسالته، أنه أخبر بأشياء تقع بعد وفاته وبعد زمانه، فإنه يصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله، من بين ما تدل عليه معناها ومقتضى أنه إذا أخبرك بأي خبر تصدقه، حتى ولو خبر ولو وقع هذا الذي أخبرك به قبل ميلاده بسنوات أو قرون، فإنه صادق مصدوق كما قال ابن عباس، وقال قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك إذا أخبر عن أشياء بأنها ستقع بعد وفاته، ها، ولو كذلك بقرون وبسنوات عديدة مديدة بعيدة، فإنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أخبر يعني بأن أمته ستفترق، كذلك افترقت، ويشتد افتراقها وتكبر رقعته كذلك وتتسع. نعم، وكذلك لما قال يعني وستفترق أمتي على 73، يعني أمته إلى 73 فرقة، قال ثنتان من هذه الفرق 73 أو 73 يعني في النار، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث دلالة صريحة وصحيحة في بيان كون النجاة تتأتى وتتسنى مضمونة لمن تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه ذم التأويل، يعني ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، قال قلت ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين، أي من السنتين، من الاثنتين والسبعين التي في النار، وهي بالتالي بمثابة سفينة نوح كما ذكرنا قبل قليل، هكذا التي أشار إليها مالك لما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها أي تخلف عنها هلك أو غرق. وقوله رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله زاد تأكيدا التمسك بذلك، الأخذ به والتشبث به، ما شاء الله، الأخذ به بقوة وحزم هكذا، وعدم التفريط فيه وعدم التساهل والاستخفاف به وما إلى ذلك، والاقتداء بهم. فهو عطف الاقتداء على التمسك بما كان عليه الصحابة بتفسير ذلك وتقريره هكذا لنا بالاعتساء بمنهجهم والاقتداء بمذهبهم، يعني هكذا، والاهتداء بهديهم والاقتداء يعني بما كانوا عليه رحمة الله عليه هكذا. إذن فإذا بمعنى أنه يتمسك بما كانوا عليه، يعني بما وساروا عليه وبأقوالهم، يعني في بمعنى يتمسك بهديهم في أقوالهم هكذا ولا لا، في أقوالهم وأفعالهم وتركهم، حتى في تركهم مما تركوه، أي تروك هذه الأشياء التي تركها في أقوالهم وأفعالهم وتروكهم
وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لما؟ فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل. ويدل على ما سطره المصنف هنا بوجوب الاقتداء بالصحابة فضلا يعني وعطفا، هكذا إذن على ما تقدم. يعني فقال ذكره يعني في تقدم في ذكره وسوقه من الأدلة ما ورد، يعني ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، ثم قلنا لو جلسنا، أي ما رأيكم، بمعنى لو قال لو جلسنا بمعنى ماذا تقولون، أننا لا ننصرف إنما نجلس معه ونغتنم فرصة جلوسه ونجلس إليه إلى حين صلاة العشاء فنستفيد، بمعنى نسأله ويذكرنا ويعلمنا. فالنبي كما تعلمون كانت وسائله وأساليب تعليمه متنوعة، تارة يضرب لهم أمثلة، يعني مرة ذكروا كان في كتاب العلم ذكر لهم شجرة لا يسقط ورقها كسائر الأشجار التي تتساقط وتتحات أوراقها، هذه لا، تذكر حديث ابن عمر في ذلك. وتارة يسألهم: أتدرون ما الغيبة؟ وتارة: أتدرون من المفلس؟ فإن أجابوه وكانت إجاباتهم ناقصة يكملها ويسددها ويصوبها، وإن كانت خاطئة مجانبة للصواب يعني يذكر لهم الجواب الصواب، وهكذا هي طريقته. وكان يتخولهم كما ذكر ابن مسعود، يتخولهم تارة وتارة. فلهذا انظروا، قالوا: ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. انظروا الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه باب الإفادة والفائدة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكثرون عليه الأسئلة، يتحينون فقط ويتحرون فقط ويستغلون الفرص السانحة من أجل سؤاله. ولهذا كم كان يعجبهم لما يأتي الأعرابي من خارج المدينة مثلا فيسأل، وتعرفون الأعراب لما يسألون يكثرون في السؤال، يكثرون، وكانوا لا يتقيدون بالأعراف والآداب، عندهم جلافة وفظاظة وما إلى ذلك. هكذا هو، هكذا كانت نشأتهم. المهم باختصار، ورأيتم أعطيكم مثال، ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بطريقة: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، أي لا تغضب علي ولا يكن في نفسك علي شيء حرج ولا غضب ولا شيء، اعذرني يعني. والبعض وباحد النبي كان يجيب أصحابه، يجيبهم عن مسألة سأله أحدهم فهو بصدد الحديث والرد والإجابة، فبمجرد دخوله وفور دخوله قال: متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه ولم يلتفت إليه، وكأنه ما سمعه. هذا الذي جعل بعض أصحابه
يختلفون في تفسير ذلك، أي عدم رده وعدم إجابته. بعضهم قال لعله لم يجبه لأنه لم يسمعه، والفريق الآخر قال لا، مثلا في أنفسهم قال لعله كره ما تكلم به وسأل عنه، كره فعله فلم يجبه. لكن الثابت في المسألة أنه بعدما انتهى من إجابة السائل عن سؤاله التفت إلى ذلك السائل. أين أراه السائل؟ أين هو السائل مثلا معناه؟ قال أنا هنا يا رسول الله. ما قال أعد سؤالك، لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ثم استفصل الرجل ففصل له وفسر له. قال وما إضاعتها؟ قال إذا أسند، وفي رواية وسد الأمر لغير أهلي فارتقب الساعة. انظروا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لكن الصحابة ما كانوا يشقون عليه. نجلس فقط، أردنا أن نجلس ننتظر الصلاة، وأنتم تعرفون بأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة ولا لا؟ هذا رباط، في فضل وما في فضل يا إخوة، في فضل. المهم باختصار شديد، فقالوا إذن يعني صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال يعني كأنه في بعض الناس ممكن لما يبقى يفكر في شيء أو يريد أن يقول شيء أو يستحضر أشياء يريد إلقاءها أو شيء ممكن يبقى هنيهة أو لحظة أو يسكت لحظات كذا ثم يقول ما يريد قوله ويذكر ما يريد ذكره. كان فيعرف هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في تفكيره. مثال ذلك كذلك الصحابة لما يسأله سائل وكانه يتأخر عن الجواب ما يجيب فورا فراغ السائل من سؤاله، إنما يسكت وقت فيعلم القلب. فعلمنا أنه سكت وذلك لأن الوحي قد نزل عليه. ومثال ذلك ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري لما سأله طائفة من اليهود، أي بعض اليهود، قالوا سألوه عن الروح فلم يجبهم إنما بقي ساكتا، فكان الصحابي الذي كان معه قال فقد فعلمت أن الوحي قد نزل عليه. ثم بعد ذلك سمعه يقول يجيبهم هكذا كما قال تعالى ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا إذن كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر لهم شيئا، انظروا أفادهم بفائدة، فائدة اتباع الصحابة، فائدة الاقتداء بهدي الصحابة، موافقة الصحابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بفضائل الصحابة ومناقبهم كذلك رحمة الله عليه. قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وثم ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت يعني هكذا النجوم كذلك إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وكذلك إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا يدل على فضل الصحابة وفضل الاقتداء والاعتناء والاحتذاء
بما كانوا عليه رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه عقب هذا الحديث قال: فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، هكذا وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شيء وإلا كان ذلك يعني كذلك من سنته أو سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالوه وهذا الذي كانوا عليه وهذا الذي التزموا به هو ما أخذوه عن رسول الله، بمعنى له ما يدل على كونه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني فإنهم رحمة الله عليهم كما جاء في حديث العرباض، يعني الحديث واضح، حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال: فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين. ويعلم بأنهم في الحقيقة ما كانوا عليه من السنة فهو السنة النبوية المرعية المرضية، هكذا لا شك. ولذلك جاء موافقا للسنة وغير مخالف للقرآن كما تعلمون. ثم ذكر يعني الإمام عبد الله ابن مسعود، باختصار أنا أنتقي لكم لأن أعلم بأن الوقت قد لا نستطيع مقارنته وموافقته فرضا عن عدم مسابقته. قلت على ما ورد من بين الآثار الدالة على وجوب الائتساء والتمسك والاقتداء واتباع الصحابة، جاءت كذلك آثار عن الصحابة، منها يا إخوان ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في هذا السياق والمعنى والمراد ماذا قال. قال: من كان منكم متأسيا، انظروا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، هكذا لإقامة، في رواية كذلك لإقامة دينه وصحبة نبيه. قال: فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت وورد هذا الأثر كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق كما يقولون والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا إن وقفوا عن شيء، فعن علم وقفوا، وببصر نافذ كانوا قد كانوا، هكذا. إذن فهؤلاء كما يقولون وببصر نافذ قد يعني كفوا عن ذلك
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان شيء فيه فضل لكانهم أجدر وأقدر وأحرى به. هكذا كما قال، هذه حتى الإمام، حتى الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات تكلم عن شيء، يعني في بيان حرص الصحابة على الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان يقول يعني هم أحرص الناس على الخير معرفة وإدراكا وعلما وفهما وعملا. يعني يريد أن يقول احذروا، فلابد أن تعرفوا فضلهم وتقدمهم على غيرهم في كل شيء رحمة الله ورضوانه عليهم. إذن وبفضل لو كان فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم رأيتم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، ولقد يعني كما يقال قصر عنهم آخرون فضلوا هكذا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، إلى أن قال ذكر شيئا طويلا حتى قال رحمه الله لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. تقرؤون النصوص كما قرأوها ولكن ما تفهموا، ما فهمتموها كما فهموها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدقيقة والعميقة والتي تحتاج إلى دقة وقوة في القراءة الصحيحة والفهم الصحيح والاستقراء والاستقصاء من أجل بلوغ فحوى ومعنى ومقتضى ذلك، أمر بعدم بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه العلماء. مثال ذلك عند الفتن المدلهمات، لا بد أن يرجع الناس إلى العلماء. قد تقرأ الآية مثل ما قرأها ولكن يفهمها فهما أوسع وأجمع وأنفع وأمنع، حتى في المنع من الضلال والخسران والخطر والضرر. أعطيكم مثالا قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤكد هذا القول الذي قاله الإمام الخليفة الإمام الصحابي العالم ابن مسعود، قبله ذكرتم الأحاديث المرفوعة الآيات الكريمة، وهكذا حتى من التابعين من ذكر هذا. واقتصرت على ذكري وإرادي وسوقي ورواية قول الأوزاعي، الإمام الأوزاعي لما قال اصبر نفسك على السنة، لا بد أن كأنك تصبر نفسك على السنة وتصبر كذلك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال المصنف رحمة الله بعد ذلك بعدما أمرك بالتمسك بالسنة ينهاك عن اتباع والاغترار بالبدعة واختراع أشياء محدثة ما أنزل الله بها
من سلطان ولا ذكرها النبي العدنان ولا ولا ولا، إنما اختراعات من محض ومجرد تخمينات والتخرصات والآراء وما إلى ذلك، وهذا غلط. قلنا خاصة في مسائل العقيدة فلا بد من نقل دقيق وتوثيق وتحقيق في هذه المسألة. ولهذا قال لما قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، قال وترك البدع. وهذا كما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا مقدمة ابن أبي داود في الحائية لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا لا إخوان هكذا. وكذلك لما تنظرون إلى حاء ما هو حائية قافية، هي الرائية، الرائية للزنجاني، تدبر كلام الله واعتمد الخبر، يعني بذلك السنة، تدبر كلام الله اقرأه وتدبر في معاني الآيات وتفسيرها وكذا، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر إلى آخره. كل مثل، وهكذا تجدون في كتب شتى. والإمام أحمد هنا كذلك لما أمر بالسنة نهى عن ضدها، وهذا يؤكد الأمر ولا لا؟ يؤكده على وجوب العناية والرعاية له والاهتمام والإحكام في الاهتمام به والتمسك به واتباعه. قال المصنف رحمه، كم الساعة؟ نعم؟ ايه؟ والشعرين يزيدوا نصف ساعة، والشعرين؟ نصف ساعة، ما في مشكلة. أنا أخشى عليكم وأشفق عليكم، ولهذا قلت قال المصنف رحمه الله وترك البدع. هنا لا بد من نبذها، لا بد من اجتنابها، لا بد من الحذر منها، لا بد من التحذير والنهي كذلك عنها، فإنها خطر وضرر مستطير وكبير وعظيم وجسيم. احذروا البدع وحذروا منها. ولهذا قال قوله رحمة الله عليه وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قول المصنف لا، يعني في الحقيقة هو هذا شرح، لكن خشيت أن يكون الشرح للرسالة يعني ممكن أجملت فيه وكذا، ولهذا تارة أزيده بعض التوضيحات وبعض الأمثلة حتى يكون مفهوما. وهذا الذي سأقرأه قراءة من الشرح يكفي ويغني إن شاء الله. قلت إذن قول المصنف رحمه الله وترك البدع، إذن وكل بدعة فهي ضلالة. قال وهنا يعني، والواو هنا في الحقيقة للعطف، إذ هو حرف عطف وما يأتي بعده يساق ويذكر معطوف على سابقه. والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع، كما أنه من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، يعني اتباع السنة الاتباع، كذلك من أصولهم اجتناب البدع ونبذ البدع وترك البدع، هكذا لا يكون مبتدعين أبدا. هذا إذن. ولهذا قال إذن رحمة الله عليه، والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع. وقوله ترك البدع، البدع جمع بدعة، والبدعة معناها في اللغة كل شيء أحدث على غير مثال سابق،
لو تبحث له على مثال لا تجده، على أصل لا تجده. هكذا إذن قال ابن دريد في كتاب جمهرة اللغة، وتقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، أي لست بأول من أصابه هذا، وهو من قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي بمعنى لست أول رسول يأتي، بل سبقتني وأبعث وأرسل قبلي رسل كثيرون. هكذا هذا هو بمعنى، أي ما كنت أول من أرسل وقد سبقني وأرسل قبلي رسل كثير. ويقال أبدع الشيء أنشأه وأحدثه، هكذا من غير مثال سابق. على هذا المعنى اللغوي كما يقولون للبدعة جاء، لأن بعض الناس ممكن يقول لا والله ها هو عمر أطلق لفظة البدعة على شيء شرعي تعبدي هكذا. إذن فقالوا يعني، وورد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، هكذا نعمة البدعة، وكذا قول غير من الأئمة كما قال الشافعي رحمة الله عليه البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما وافق انظروا فسر، انظروا البارحة لما قلنا السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة ولا لا، السيرة سيئة كانت أو حسنة، صحيح؟ قلنا هذا في اللغة، أما في الشرع فنريد بالسنة ما كان حجة ومحجة وما كان صحيحا وحسنا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل السنة حسنة كلها حسنة، إنما السنة السيئة وغيرها، يعني السنة السيئة فالمراد بها السنة بمعناها اللغوي أي الطريقة، ولا يا إخوان الطريقة والسيرة ونحو ذلك. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي وأن ما وقع في كلام السلف هكذا من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية. انظروا قد تأتي عبارات يعني أن فلان فعل كذا وقال هذا كذا جرى على لسانه وصف ونعت فعله واستحسانه والثناء عليه والإشادة والتنويه به، يعني بعبارة البدعة قال هذه بدعة حصلة، ابتدعت شيئا أحسنت فيه. إنما يعني بذلك دائما تأملوا تأملوا ودققوا في أنظاركم، أي أنعموا أفكاركم وأمعنوا أنظاركم فيه، تجدون بأنه بالمعنى اللغوي للمعنى الشرعي هكذا. إذن ولهذا ابن رجب الحافظ المشهور المعروف صاحب كتاب تعرفونه كلكم جامع العلوم والحكم اللي شرح فيه الأربعين النووية مع العشر المتممة العشرة الأحاديث العشرة الأحاديث المتممة للخمسين تتمتها. إذن قال ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قال فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حياته 3 ليالي ولا لا؟ كان كل ليلة يزداد العدد من تلك الليالي، ففي الليلة الرابعة لم يخرج، صح ولا لا؟ انتظره الناس ولم يخرج،
وعلل عدم خروجه. علل عدم خروجه. وأنتم ينبغي ونحن كلنا ينبغي أن نعلم بأن المعلول أي الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ولا لا يا إخوان؟ وجودا وعدما. فلما لم يخرج لعل الناس يعللون ويؤولون، ما الذي منعه؟ ما الذي حبسه؟ ما الذي جعله لا يخرج مع أنه رغب في قيام رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع هذا في رمضان، وفي قيام الليل أصالة ابتداء، إن ناشئة الليل

رمضان وفي القيام قيام الليل أصالة ابتداء، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إلى غير ذلك. فضل قيام الليل معروف خاصة في رمضان كما تعلمون، ها خاصة في الأواخر مثلا. فلما لم يخرج فمثلا فبعد ذلك بين لهم المانع أو العلة، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا، يعني أخشى لو استمررت على ذلك وواصلت وواظبت على ذلك خشيت أن يفرضها الله. فالنبي كان مشفقا بأمته ورحيما بأمته ورؤوفا بها، ولهذا علمها العلوم ما هم في حاجة إليه، كما ذكر في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية في كتابه تفسير القرآن العظيم ذكر أثرا عن أبي ذر، هذا الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني تعرفون أنه له ثلاث معاجم: الصغير، الأوسط، والكبير. المهم في المعجم الكبير روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. تعرفوا لهذا علمهم، فإنه هنا علمهم وأعلمهم كذلك بالمانع من الخروج وسبب عدم خروجه. رأيتم يا إخوة، واستمر الأمر على ذلك طيلة آخر حياته صلى الله عليه وسلم، واستمر طيلة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن مر عمر لما رأى الناس عزين متفرقين هكذا، جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة هنالك، يعني كل جماعة تصلي لوحدها، فأراد أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب مثلا. فقال نعمة البدعة هذه، ما يقصد البدعة الدين شرعا هي البدعة الدينية أبدا، لأن البدعة شرعا لأن البدعة شرعا مذمومة، شر، ضلال، رد، مردودة. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذا أزيد: حتى مثلا لو فعل هذا فعلا بهذه الطريقة الخليفة الراشد عمر وهو من السنن ولا لا، فعليكم بسنتي زيدوا وسنتي الخلفاء الراشدين وهو من الخلفاء الراشدين، لكن مع ذلك فإنه ليس بدعة. لما؟ لأن قيام رمضان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما لم يخرج فيصلي مع أصحابه لذلك المانع وتلك العلة، ولا لا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك لما تبقى فإذا نقول بأنه ما يقصد دائما الألفاظ دائما تفسيراتها نوجهها توجيها ونحملها على محمل ونفسرها بوجه من التفسير

0: وافقها على ذلك حيث تدل الشواهد والقرائن والدلائل على أن هذا التفسير. مثلا أعطيكم مثالا، سامحوني، مثال آخر يتضح لكم بهذا التصور، لأن المسألة أصولية لا بد من معرفتها. بعض الناس يقولون في مسألة القضاء والإتمام، القضاء والإتمام، أي الرجل إذا أتى ووجد الإمام قد سبقه بركعات، أي لم يدرك مع الإمام كل ركعات تلك الصلاة، مثلا الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، فأدرك مع الإمام ركعتين، الركعتين الأخريين، وما أدرك الركعتين الأوليين. هذا لما يستلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعتين الأخريين، هكذا ولا لا؟ صح. هذا الآن نقول إذا كان بمعنى القضاء سيأتي بالركعتين الأخريين على وجهي وحكمي ووصفي الركعتين الأوليين بمعنى الفاتحة والسورة، ولا لا يا إخوان؟ في الركعتين يقضي الركعتين الأوليين ولو في غير محلهما، أي كأنه بدل من أن تكون متقدمتين صارتا وأصبحتا متأخرتين، هذا قضاء، هكذا ولا لا؟ لكن قبل أن تصير إلى ذلك تحاول أن تجمع ما أمكن وأن تحمل هذا على معنى هذا اللفظ على هذا المعنى، ولكن بالدليل مش بالتخمين، مش بالتخرص، مش بتأويلك الذي تكلفت فيه، مش بالتزيد في النظر في الأدلة بما يوافق شهوتك ويساير هواك. غلط. في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري أظن كذلك ومسلم، المهم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فأتوها وأنتم تمشون، أي لا تأتوها وأنتم تسعون أي تعدون وتجرون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وهنا القضاء غير إتمام. الآن قد تختلف الألفاظ وتشترك في المعنى والدلالة والحكم وما إلى ذلك، لكن إيش دليل من القرآن والسنة راح ستستخرج منها وتنزل عليها وتطبق عليها وتطبقها على حكم ووجه ووصف شرعي، لا بد أن تكون الأدلة الشرعية دالة عليه. وش هي؟ تقول لي أنا هذا أرجح من الآخر. قبل أن ترجح بين اللفظين المتعارضين أو المتغايرين أو المتباينين، حاول أن تجمع إن استطعت، فإن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن. فإن تعذر واستحال الجمع هنالك يصار إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر بالنظر إلى الصحة والقوة والحجية وما إلى ذلك. المهم باختصار قالوا أي لفظ نحمله على معنى اللفظ الآخر؟ هل ورد اللفظ لفظ القضاء بمعنى الإتمام والبناء أم لا؟ قال ورد في مواضع لا يصح فيها القضاء، أي ورد لفظ القضاء في مواضع وفي مواضع وفي مسائل لا يصح فيها القضاء. الحج، هل من فاته الحج يقضيه منفردا وحده؟ ما يصلح، ما يستطيع ولا لا؟ الحج عرفة، إذا ما وقفت بعرفة يوم عرفة وفي الوقت لا شك أنك هنالك ما تقول لا والله ولو متأخرا ولو بعد الوقت ولو بعد يوم كذا، لا تقول خلاص، التمس وانتظر حجا آخر تستقبله وتلتزم. المهم باختصار، قالوا ورد لفظ القضاء في الحج، مع أنه كما قال ربنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. ذكر الله قال فإذا قضيتم زيد مناسككم، ما معنى قضيتم هنا؟ عند فراغكم وانتهائكم ولا لا؟ صح. وفي موضع آخر ذكر القضاء في الجمعة، هل الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها جمعة أم يصليها ظهرا؟ يقضيها، القضاء هنا لا يصح. والقضاء كما ينبغي أن تعلموا، بل أعلم أنكم تعلمون بأن الأمر، هذه قاعدة خذوها قاعدة، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لابد من دليل جديد يدل على القضاء، لأن عند الأداء والإعادة والقضاء، والقضاء القيام بفعل شرعه الشارع وافترضه وقدر له وقتا، وأنت تؤدي وتقوم بذلك الفعل في غير وقته المقدر له شرعا، ما يصلح إلا بدليل. لهذا الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. إذا فاتتك الفرصة خلاص ما تقول لا والله يجوز لي أن أقضيها منفردا. المختصر حتى لا أطيل وأشوش عليكم بكثرة التمثيل والتفصيل، قال الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لما ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة هنا يراد بها الانتهاء ولا لا؟ والفراغ منها. إذن جاء لفظ الأداء، لفظ القضاء في معنى الإتمام والبناء، يعني بمعنى الفراغ، ولذلك يحمل هذا اللفظ على الآخر، يحمل هذا اللفظ على لفظ ومعنى الآخر، وبأنه هو المراد وبأنه هو المقصود والمعني بذلك دلالة ومعنى وحكما. ولهذا العلماء لما يقولون بشيء في الشرع استحسانا أو حكما ما، لابد أن يكون مستمدا من دليل شرعي يدل عليه. ولذلك بارك الله فيكم حتى لا أطيل ولعلي أقرأها فقط ما ذكرت قراءة، ذكر يعني قلنا بأن ابن رجب الحنبلي لما قال وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورعاهم يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه. ومثل يعني ومثل هذا المعنى كذلك إطلاقا واصطلاحا ومعنى وفردا، يعني ساق وذكر ابن حجر العسقلاني تعريفه للبدعة قائلا وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يعني يحمد ويذم هكذا ولا لا، ويختص في عرف أهل الشرع عما يذم في الشرع. قلنا في الشرع أنا كنت ضربت لكم أمثلة بأنها مردود، كل ما هو بدعة في الشرع مردود، وأي عمل قائم على بدعة مردود، وأنه ضلالة ليس هداية كذلك، وأنه شر ليس خير كذلك. إما لحديث العرباض وإياكم، كلمة إياكم من باب التحذير الذي يتضمن النكير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي من فرد به البخاري دون، بل أقول في من فرد به مسلم دون البخاري، قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه ولا لا؟ وفيه كذلك حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم لما كان يعلم خطبة الحاجة، تعرفون: وخير الهدي وأصدق الحديث وفي رواية: وأحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. انظروا، هذه الوجوه الثلاثة كلها تؤكد على أن البدعة مذمومة، ليست محمودة في الشرع في الدين، وأنها مردودة ليست مقبولة، وأنها شر وليست خيرا كما ينبغي أن يعلم كل واحد. إذن وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع يعني بما يذم، وإن وردت في المحمود فعل معناها اللغوي يعني بل فعلى في الحقيقة، فعلى معناها أي تحمد على معناها اللغوي. إذا وردت بعبارة وفي سياق ولفظ الثناء بل الحمد والإشادة وكذا يعني، فإن لا شك أنهم يريدون بذلك المعنى، يريدون بذلك البدعة في معناها ومدلولها وموضعها وموضوعها لغة لا شرعا. وأما معناها في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح وسنكتفي بذلك إن شاء الله. وأما معناها في الاصطلاح هذا مهم حتى يعرف الناس هذه البدعة ومعناها وخصائصها، كيف تعرف، ما هي خصائصها، حتى يفرقوا يعني ويعينوا ويبينوا ويحددوا البدعة بخصائصها وضوابطها. فإن البدعة في الاصطلاح الشرعي يعني كما تقولون معناها في الاصطلاح الشرعي هي ما أحدث وابتدع في الدين بعد الإكمال، وهي مذمومة محظورة ومحظورة، هكذا ولا لا؟ ومما جاء في تعريفها تعريفات، أنا ذكرت ما ذكره ابن رجب وما ذكره كذلك الإمام صاحب الاعتصام وهو أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي. فقلت يعني ومما جاء في تعريفها وبيان مرادها ما قاله ابن رجب رحمه الله حيث قال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة، لأنه فيما يدل على وجوده ومشروعيته ولا لا إخوان، فليس بدعة، وإن كان قد يطلق عليه لفظ بدعة في المعنى اللغوي. وقال الفيروز أبادي، هذا الفيروز أبادي كذلك يهتم بمثل هذه المعاني والتفاريق والأسرار وما إلى ذلك، وصاحب القاموس كذلك، القاموس المحيط معروف في اللغة معروف إن شاء الله. وقال فيروز أبادي: الحدث في الدين بعد الإكمال هو هذا البدعة، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء. الأهواء بمعنى الهوى يدفعك إلى فعل ما تريد فعله وترك ما تريد تركه، بما تميل إليه نفسك. ولم يدل دليل على ذلك ولم يدعك إلى ذلك فعلا، فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه، من غير داعية شرع أو داعية علم. يعني لا، ليس هذا قائما على علم ولا مستند إلى شرع. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إنما الهوى. والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه من غير داعية الشرع، هذا هو الهوى. ولهذا قال: ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء فهو من البدع. ثم قال المصنف: وكل بدعة فهي، هذا أمر مهم، فهي ضلالة. وما يأتي، وما يلي هذا القول وما يأتي بعدها، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، لأنه رأيت بعضكم ما يستطيع يعني على جلسة واحدة هكذا، وإن رأيت أغلبكم الحمد لله في نشاط دائم، وهذا لعله ضربا على ذلك. فإن العلم يا إخوان لا يستطاع بسلامتي أو براحة الجسم، لا بد من التعب، والتعب مع التعب تستمر، مع التعب تتجلد، مع التعب تفابر وتصابر، هذا شيء جميل. إذن نستأنف ونواصل بعد صلاة العصر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. لعله ما عندكم مجلس، تستطيعون أن تقوموا، ما تخلوني حتى مشي وش عليه، تستطيعون. لو كان فيه مجلس أقولكم أماكنكم، لكن حتى لا يفوتكم مجلس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر، منطقة جاوة الشرقية، بدولة إندونيسيا. والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهالته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم، وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء، فلا يصرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالراء لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس. فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجذب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
2: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة تمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له وقال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها. وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويا ويح الكاهن ويا ويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه يتخيل رؤيا وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام، هذه هي أضغاط أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا، زرع سبع بقرات سمان. الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات. والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر، فتحرز الناس جمع الكهان والعرافين بالألاف وعجزوا ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهو هي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، انك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله اذكر قول له ان هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروجي من السجن، ولا احد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤية، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها. وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية. دخل عليه السجن بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام. والساقي رأى عجبا، عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، عبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيس. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تكون ما تسمى لكونتس. هكذا كل واحد كل بلدة عندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إنا نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه دروه في سنبله اتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتث من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من تقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكل كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيدوا المرطبات، الايس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة والبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة، ثم ستأتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا سنبل، صاروا تأكلوا من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعثرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية. قال ما هوش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون. يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون القليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعفة بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في

الصرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها أربع فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن يعني الفصل فيه ثلاثة شهور، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون، الشهر الثاني والثالث لا يزرعون لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وفصل الصيف يهملونه، رغم أن عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي، يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تتعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل، قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب وكذا، وإن بمجرد جاء قال له أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتى، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك.

ومن عليه وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه. وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء. وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن السبع بقرات تعتبر سبع سنوات والثمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجربات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي شكون هو؟ الملك. والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك. فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظوه، لأن سنأتي إليه فيما بعد لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق. لكن استعمل له هذه الحيلة، قال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا. قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرات السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا، هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس ما لم يكن التعبير كهكذا، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا. لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا.
وقال الشيخ رحمه الله: وجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، لما تكون سمينة بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرب أن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجبل. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن سمن البقرات هو الغاية. وذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام 15 غير مذكور في القرآن، غير مذكور في الرؤية. قال 7 سنوات سمان و7 سنوات عجف، وتوقفت الرؤية. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام 15 الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد 7 و7، وانتهت القضية بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال أن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤية تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن 7 سنوات، وش معنى ذلك؟ العام 8 ماذا؟ سيطلق سراحك جزاك الله خير، تدخلش هكذا. وقال لهم 7 سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، و7 سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه 7 سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك: ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي، ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها، لبنان و سوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة، سيبعث فيه رسول آخر الزمان. أعيد، رأوا في التوراة، يهود رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل جديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته، فاستقروا في ذاك المكان بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق، وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا،
ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، مو يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هذا أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه، لأنه لم يكن يقال له يوسف، وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا، قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء و يعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صده عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة، وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أضر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأن هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد السورة مرتبة حسب مجيء السورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي، ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه، وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، وإنما هم توهموا ذلك لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. اصطنعهم الله سبحانه وتعالى فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوا لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها؟ ولما دخلت عليها حرف الجزم نقول لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا عيسى. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإدياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير. الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا يا أبانا فيما بعد. ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن هني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب مد الرشوة واحصل على المال ولا احصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانت قس على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة،
فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح له فتح الباب، أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله نرميه في البئر نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب، لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله فيه

0: في سورة يوسف سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة. 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة. 30 سنة هم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها، لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط، على الشروط الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على العدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن لي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذا 50 سنة هو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء: خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغيرها، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل، يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحي، حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد الجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه ويتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك: متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا أكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا امتلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب، يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك، ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي

وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، هل الإيمان هو التصديق لغة؟ شايف؟ والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها بمعنى أنك تنقاد، ها ما شاء الله تعمل بها هكذا ما شاء الله وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعد ما تبلغك هذه الأحاديث، لا تعقد ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك

0: السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه: إياكم والبدع. انظر، إياكم والبدع. فقيل له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال، يعني يريد أن يفسر لهم، قال: أهل البدع، أي هؤلاء البدع، أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة. ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة، فإنك تصبر عليها ما شاء الله وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق والقول الصواب هكذا: عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم لهذه، يعني بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا، إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى. هذا هو، أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث، وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال: والله نفرق. لما تفرقوا من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس، هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل، ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، بأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هذا، هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا، لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا، لا يصح. بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف، انظروا. ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم، نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار، بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا، ما يحصل لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة، العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت، المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم أي السلف رضوان الله تعالى عليه خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح. خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كإيمان يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده، ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام، كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه. غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء، ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل، يعني كأنه حكم عليه، شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ، ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى، يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز، لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان، كما ذكرنا إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق، يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق بالإيمان والإيمان عفوا يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك، يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولذلك ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إيراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة، أي الباب حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتظافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب، أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ، انظروا، حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا. وأشباه أي أمثال، يعني بذلك أمثال، وأشباه هذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن إذا قيل كيف هكذا، وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف، ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل. لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم، كما ذكر ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهجهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير صحيح. وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرز منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها. بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف هكذا، ولا يا إخوان، ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. أعد قراءته، مش عليه، أما ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيه. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير يعني صراحة وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو لا اجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى في أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا بعض العبارات هكذا. إذن قال نبت عن الأسماء وكأنه وفي وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة يعني كما يقولون، واستوحش حتى المستمع يستوحش منها ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والله شاذة كونها جاءت كما يقولون يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ أو كذا ولا لا يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام لا يعرفها إلا العلماء وخاصة العلماء الذين يعني الأفذاذ كما يقولون الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية، إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة فسر هذه الكلمة يذكر تابعيا أو صحابيا فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح، أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلاعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر، وينظرون ماذا، ولهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو، ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أن لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حمل يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبتت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق، لأنك ذكرت القاعدة. فهذه القاعدة، لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر، يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم تطبيقيا، وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات، الأسماء والصفات، نلقى من عطلوا ومن جسموا، ولا لا يا إخوان؟ شبهوا ومثلوا، صح ولا لا؟ نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير، ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شيء من القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة، ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية؟ ليس كمثله شيء، صح ولا لا؟ وهو السميع البصير. إذن هكذا، بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك، فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله. هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، هكذا ولا لا؟ نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، وهكذا، ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع، الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث؟ تذكرون؟ يعني قال كيف كتب؟ أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا؟ تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا يعلعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول، يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا، الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله، والنبي لم يجبه بعد، إنما سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن السكوت، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا. لما؟ قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال: علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة. ليس لك، رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أي توضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال: إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهجي وطريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال: الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، ردوا عليهم قالوا: النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الأحد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم، يتذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أن ما ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق. وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية، يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع، لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل. يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة، والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك، فكانت له ثمرة اليقين ثمرة الهداية بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى، غلط. المعتزلة قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، لا يصلح، ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، استغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا، استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا. قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، شفاء للعليل.

الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، وفوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألان عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبه أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغر بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة، مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكين قاعدة الباطل تتركه لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير، تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك إنما التحذير إنما النكير إنما الزجر إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد، لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا، علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف هكذا أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك، مع ذلك اسمعوا، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر وأن

لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ويقول هذا الكلام. قد يقول المرء انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيتم ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية. قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقول لهم، لأن كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر. أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة، الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكرون لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، رغم أنهم تعجبوا. ولكن انظر لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى من حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجلي أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه، كونه تبرأ منهم. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك

ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ. إذن خاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقي الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع، هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال: ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها بكل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا. وكذلك ما ورد في حديث صهيب، إنما ذكرت كتمثيل وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بيّن بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وإنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي

0: استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها. هكذا إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم ذكرت لكم أظن في الصباح مجلس الصباح وإن كان اليوم ما كان في صباح كل كان في الليل، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها. هذا أصل كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرن جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا يكفي ما دام الحديث ثابتا وما دام الحديث نبويا وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له. بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء. بالعكس في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده، أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي؟ أبدا أبدا، ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجري في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجري، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليمان أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض، حتى صارت أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
2: آمين.
3: قال الشيخ العلامة الإمام المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الرابع التاسعة، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أسبل الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص الله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. العاشرة، ومنها
2: قال رحمه الله تعالى فصل الرابع، قال: ومنها الإخلاص، أن الإخلاص لله تعالى هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. هذه بغية الإنسان، بغية الإنسان أن يجلب الخيرات ويدفع الشرور، ولا سبيل لذلك إلا بالإخلاص. الإخلاص من الخلوص ومن الصفاء، وهو أن تصفي قلبك وتصفي أعمالك فلا تريد بها إلا الله، لا دنيا ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا منصب ولا مدح ولا إرادة الدنيا ولا خوفا من عدم المدح، فتريد بذلك وجه الله. كم ذكر الإخلاص في القرآن الكريم بلفظه وبمعناه؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، أسلمت لله رب العالمين، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، يراد به الإخلاص، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، واصبر مع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلا عبادك منهم المخلصين. فالقرآن كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كله في الإخلاص، كله في الإخلاص، إما أنه يأمر بالإخلاص بصريح العبارة، وإما بمرادفاتها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإما بالنهي عن ضده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإما أن يذكر الله عز وجل جزاء المخلصين في الدنيا والآخرة، وإما أن يذكر الله عز وجل عاقبة الذين لم يخلصوا. فالقرآن من أوله إلى آخره كله في الإخلاص، فرجعت القضية إلى أن المرء يعيش من أجل أن يخلص دينه لله تبارك وتعالى. فلا نجاة إلا بالإخلاص. وكم ذكر القرآن الكريم نجاة أولياء الله بإخلاصهم، وأنهم لم يكونوا يريدون إلا وجه الله. وأما في السنة فالعجب العجاب حول الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار دعوا الله بالإخلاص، دعوا الله بالإخلاص، قال كل واحد منهم البار بوالديه يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك إخلاصا لك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثاني الذي أحسن إلى العمال ولذاك العامل اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الذي ترك الزنا وقد تهيأت له المرأة قال اللهم إن كنت تركت ذلك من أجلك. فالدين الخالص هو الدين الصافي، والله اصطفى الأنبياء بهذه الحيثية وهو الإخلاص، توحيد صفاء القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والخطير والحقير، حقير بالنسبة إلينا وإلا فكله خطير. فالإخلاص هو أول أمر في القرآن، أمر بالإخلاص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يوحدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، كل ما يوحى للرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو في الموت وسكرة الموت ويسأل عن التوحيد، يسأل عن العبادة، حياته هو يربي في أبنائه. وقد ذكرت لكم في الحصة الأولى أن في سورة يوسف فقط قرابة 40 عبارة 40 جملة كلها في التوحيد، رغم ما فعل أبناؤه ويقول لهم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. نجح أم لم ننجح؟ نجح. لما حضرته الوفاة جاء أبناؤه كلهم. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام المجدد، يقول كانوا 80 من أبنائه، 80، تصور 80 واحد كلهم على منهج واحد، لا فيهم خارجي ولا فيهم رافضي ولا فيهم صوفي ولا فيهم كذا ولا فيهم، كلهم موحدون، عصوا الله وارتكبوا الكبائر لكن بقوا على التوحيد. ذلك لأن التوحيد كان دأب وجادة هذا الرجل. لا يتنازل عن التوحيد. جده وهو إبراهيم لم يكن من المشركين، لم يكن عنده الشرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء. فالإخلاص هو قاعدة الدين. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذا مكان، هذا حصر، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. فالإخلاص هو الصفاء. ضرب الله لنا مثلا عن الإخلاص في سورة النحل، يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي إبل والبقر والغنم، كلها تذر الحليب، كلها تذر اللبن، نحلب منها الحليب يوميا صباحا ومساء. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، من بين فرث ودم لبنا، بين اللحم والدم يخرج ماذا؟ يخرج لبن، يخرج حليب أبيض صافي. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تعال معي، لو أن عندك ناقة تحلبها، ولا بقرة تحلبها، ولا معزة ولا نعجة تحلبها، وخرج مع اللبن قطعة فرث أو دم، قيح، دم، لحم خرجت معها، لكن اللبن خلاص تعافه لأن فيه قطرة من دم أو قيح. فلله المثل الأعلى، الأعمال إن لم تكن خالصة مثل ما يكون اللبن خالصا الله لا يقبله، كما قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشركين يأتون يوم القيامة بأعمال، قال الله عنهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الإخلاص هو الصفاء والنقاء. والشرك يتسرب إلى بني آدم، إلى حتى المخلصين، يعني المخلصين يحاول معهم إبليس ولكن لا يستطيعهم. هو اعترف قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما يستطيعهم، لأن الإخلاص ليس كأن يتدرب الإنسان على نافلة من النوافل فيتعود عليها. قد يتدرب على صلاة الضحى كل يوم يصليها، قد يتدرب على قيام الليل كل يوم يصلي 11 ركعة، يتدرب على الرواتب كل يوم يصلي الرواتب، يتدرب على أذكار الصلاة فلا يقوم حتى يؤديها، أذكار الصباح فلا يقوم من الفجر حتى يؤديها، أذكار المساء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام، الصدقة من المال مما رزقناهم ينفقون. يدرب الإنسان وقد يصل إلى أنه يتطبع على الأعمال الصالحة، لكن الإخلاص بمجرد أن تقبل تجد نفسك قد أشركت. الإخلاص، أئمة كالثوري وابن عيينة يقول: حاربت نفسي أكثر ما حاربتها على الرياء فأراها تعاودني. تعاوده أئمة أجلة التابعين يخافون على أنفسهم من الرياء. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسادات الأولياء، سادات الأولياء وهم الصحابة كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، سادات الأولياء يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل ما هو الرياء، ويقول لهم: الشرك فيكم، فيهم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعشر المبشرين وأهل بدر أصحاب الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويقول لهم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يقولون: أوليس الشرك أن نجعل لله ندا؟ قال: الشرك فيكم. أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليله وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فما منا إلا، ما منا إلا إلا كما قال ابن مسعود عن الطيارة. وهو أشكال وألوان الشرك. ذكر منه الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد من 64 بابا، 64 باب، ذكر 59 نوعا من الشرك. بدأ بمقدمة حول التوحيد، باب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى، بعد ذلك تفسير التوحيد، من حقق التوحيد، دعوة إلى التوحيد، الخوف من الشرك، ثم بدأ من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا، 59 باب. الباب الواحد أحيانا يذكر فيه 10 أنواع من الشرك. كل هذه الأبواب الأصول والفروع منها ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. لو تترك بابا واحدا دخلك الشرك. ينبغي أن تحصيها. وتعدها وتراجعها وتحررها وتذكر بها أبناءك وأهلك وعائلتك. ورغم ذلك الإمام محمد عبد الوهاب في آخر الكتاب يقول: وما قدر الله حق قدره. كل هذا وما قدر الله حق قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولن تحصوا، لن تحصوا. والكلام عن التوحيد ذو شجون، يقول بعض السلف وددت أن لو قام أحد العلماء لا يحدث الناس إلا عن الإخلاص ليلا ونهارا، ولا يعتبر أمر كثير هذا، لأنك لما تسمع أن نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يذكرهم سوى بالإخلاص ليلا ونهارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما كان معهم حديث سوى التوحيد، حتى إنهم ضجت آذانهم وأسماعهم، قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ومن كثرة ما قال لهم عن التوحيد كانوا إذا رأوه هربوا، قال فلم يزدهم دعائي إلا ماذا؟ إلا فرارا، خلاص يعني لما يشوفوا جاء من أجل التوحيد، وكانوا إذا أدركهم ووقف عندهم ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وماذا فعلوا؟ واستغشوا ثيابهم، رفعوا ثيابهم وغطوا وجوههم، فصاروا لا يطيقون. نفس الكلام، حتى قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم من كثرة ما دعا إلى التوحيد ماذا قالوا له؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال قل إنما أنذركم بالوحي، وقال قل هذه سبيلي هذه يدي هذه سيرتي هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله دعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو تذهب وتقوم بعملية بحث كم ذكر في القرآن الكريم كلمة عبود الله، عبود الله بمعنى وحد الله، وكم ذكرت كلمة لله معنى أخلصوا لله، وكم ذكرت كلمة أحسنوا وكلمة إخلاص، وكلمة إسلام، وكلمات التوحيد كلها، حتى كلمة التوحيد، المشركين عندما يبعثون يوم القيامة ماذا يقولون؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فكلمة التوحيد من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقولها لهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسبحان الله، اليوم الجماعات الإسلامية المنتسبة للإسلام زورا وظلما لما تكلم لهم على التوحيد يقول لك التوحيد شيء طيب، لكن مش دروك، مش الآن، خليه شوية حتى ندوا الكرسي ونستولي على الحكم نتكلم على التوحيد. هيهات هيهات، لن تقوم قائمة المسلمين إلا إذا دعوا إلى التوحيد، ولو بقوا عمر الدنيا وهم يدعون الناس، إن لم يدعوهم إلى التوحيد ويكونوهم بالتوحيد فلن يستقيم الناس أبدا. إذا لم تعلق الناس بربهم وتعرفهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وملكوته وأفعاله وجلاله وجماله وغير ذلك لن يستقيم الناس، يبقوا يسبوا رب العالمين ولم لا يعرفوا قدر الله جل وعلا ولا يسجدوا ولا. قالت عائشة رضي الله عنها: لو جاء في القرآن الكريم أول ما جاء لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تسرقوا ما اهتدى أحد، ولكن كانت أول ما نزل آية من المفصل، آيات من المفصل أو آية من المفصل تعني بها آيات من المفصل. المفصل هو الذي يعني القصار المفصل والطوال المفصل والوسط المفصل من القرآن الكريم، هذه من علوم القرآن الكريم من تقسيمات القرآن الكريم. مثلا القصار المفصل من قاف إلى الناس، هذه اسمه القصار المفصل، هناك الطول وهناك الوسط. القصار المفصل كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ليس فيها إلا التوحيد. اقرأ مثلا سورة القمر، أقرأ سورة النجم، أقرأ سورة الداريات، أقرأ سورة ليس فيها إلا التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تعظ الناس عنهم بالتوحيد، دليل الدليل ما هو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بماذا أذكرهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فجادتنا هي التوحيد، إذا أردنا النجاة علينا بالتوحيد، نجاة في الدنيا ونجاة يوم القيامة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لن تنال السعادة إلا بالتوحيد. قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ما معنى أحسنوا؟ أخلصوا. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

مؤمنون وهو موحد ومخلص، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فحديث التوحيد لا يكاد ينتهي. وحديث الإخلاص هو أشوق الأحاديث إلى الموحدين، لا يملون منه، لا يمل من التوحيد إلا من ضاقت قلوبهم به. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالحديث ذو شجون، ومن وفقه الله عز وجل شرح الله صدره لقراءة كتب التوحيد، وقد قيد الله لها الفحول من العلماء وهيأ لها لشروحات متونها الجادة من الأئمة رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإخلاص من أكبر الأسباب لجلب كل خير. وش هو الخير اللي ما هو الخير الذي جلبه الله ليوسف؟ وهو أنه من الخير أنه ابتلاه، من الخير أنه ابتلاه، ومن الخير أنه وفقه للصبر، ومن الخير أن هدى الله به أمة، ومن الخير أن أنقذ به عالم بالتدبير وتعبير الرؤية، ومن الخير أنه صار آويا لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومن الخير أن كانت عاقبته حسنة. قد رأينا أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص النهاية، لا بنقص البداية، البداية كانت ناقصة، بئر وسجن واعتداء، هذه بداية، لكن النهاية صار ملكا يدعو للتوحيد، يقول في آخر الأمر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. جلب كل خير ودفع كل شر. من الشرور التي دفعها الله عنه بالإخلاص، دفع عنه الزنا، بقيت صفحته بيضاء نقية، لا يعرف عنه أنه وقع في الفاحشة. وهذا من أعظم الغنائم، من أعظم الغنائم أن يأتي المرء يوم القيامة لم يمس امرأة أجنبية، والمرأة لم يمسها رجل أجنبي. هذا دفع كل شر، هذا من الشرور، لأن الله تعالى قال: كذلك لنصرف عنه
السوء

والفحشاء، السوء والفحشاء. قال إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم، أخلصناهم اصطفيناهم، وأخلصهم الله لأنهم كانوا مخلصين. المخلصين اسم مفعول، والمخلصين اسم فاعل. وهذه تدل على أن يوسف كان مخلصا لله في كل أعماله الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى المخلصين أو المخلصين، أن الإخلاص سبيل الاجتباء وسبيل الاصطفاء. إذا أردت أن يصطفيك الله ويقربك جعلوا المقربين. أنتم كل واحد عنده درجة عند الله، كل واحد منا عنده درجة عند الله، لكن هناك المقربون هناك غير المقربين. مثلا قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فذكر له أوصاف، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والكل كلنا يصبو ويجنح ويهفو ويسعى إلى أن يكون من عباد الله المقربين. لأن الله ذكر في القرآن الكريم أن من عباده هناك ظالم لنفسه، وهناك مقتصد، وهناك سابق بالخيرات بإذن الله. فلنكن من السابقين بالخيرات بإذن الله المقربين. فيوسف من هؤلاء من السابقين بالخيرات بإذن الله، كانوا مخلصين فأخلصهم الله له. فمن أخلص لله عمله أخلصه الله وخلصه، أخلصه يعني جعله من أقرب الأقربين إليه، وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو كل شر حسي ومعنوي، حوادث، أمراض، أشرار، مثل دعاء المسلم اللهم اكفني شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فدلت هذه الآية أن المخلص له ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى يجتبيه الله، يعني يقربه الله سبحانه وتعالى. والثانية يخلصه من السوء والفحشاء، أخطر ما في الدنيا، أخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة.
فتنة النساء. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. تصور أنت ابن عمر يدعو هذا الدعاء. نعم، كما أن الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف يخاف على نفسه أن يموت غير مسلم، يقول: توفني مسلما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ونوح يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فلو لم يكن في الإخلاص إلا أنك تقرب من الله، صير محبوب، صير من أولياء الله المقربين. وإذا كانت فاحشة يصرفها الله عليك. لكان شيئا أعظم شيء في الدنيا، لأن هذا هو النجاة، أن ينجو الإنسان من السوء، من البدع، من الأهواء، من الانتكاسة، من رفقاء السوء، من جار السوء، من صاحب السوء، من ليالي السوء، من أيام السوء. ينجو من المومسات، الزانيات، متعرضات للعفيفين،

0: السوء والفحشاء. والسوء باب عريض، ميتة السوء قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واصرف عنهم السيئات، ملائكة هذو المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لمن استقاموا، لمن تابوا إلى الله واستقاموا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. قل: وقيهم السيئات، قيهم السيئات. تفضل.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: العاشرة، ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه. قال تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه. قال تعالى: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت: الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود السواء في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية.
0: قال: ومن الفوائد التي في هذه الصورة العمل بالقرائن، الدلائل، الإشارات. هناك الدلائل الصريحة، وهناك من العلامات والإشارات ما يستفاد منها استنباط الأحكام. أحيانا في حديث واحد يستنبط منه العلماء عشرات الفوائد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي يسمى مفتاح دار السعادة، هذا يوصي العلماء بقراءته، لأنه جميع الفوائد العقدية والتزكية وغير ذلك مأخوذة من هذا الكتاب هو ومدارج السالكين. الحقيقة أن كل كتب ابن القيم فيها هذه الفوائد، لكن هذا الكتاب مفتاح دار السعادة وثلاث مجلدات حري بالشباب أن يقرأوه، ولو لم يفهموه كله لكن يقرأوه، فسيستفيدون فوائد كثيرة، لأن هذا العالم رباني يعلم الناس بصغار الأمور قبل كبارها، وهو من أبسط يعني الكتب عبارةً.

0: هذا الكتاب رحمه الله للإمام ابن القيم فيه استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام من آية واحدة استنبط 120 فائدة، آية واحدة استنبط منها 120 فائدة، ألف فيها كتاب، وفي ثنايا الكتاب ذكر فوائد. هذه الآية ما هي؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استنبط منها 120 فائدة، ومنها ومنها ومنها وفيه وفيه وفيه وفيه من الفوائد، وهذه لا تكون إلا للسلفي، هذه لا تكون يعني لا يستفيد منها إلا وما يتذكر إلا أولو الألباب كما قال الله تعالى، وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن هناك من الناس قال الله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهم كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. تجدهم يذهبون إلى كتب الفكر وكتب الضلال ولا يستفيدون من كتب السلف، ولذلك ابتعدوا عن كتب السلف، عن منهج السلف وجادتهم، جادة السلف. كذلك الأحاديث لما تقرأ في فتح الباري وغيرها من كتب الأحاديث شرح حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجد العلماء يستنبطون علوما وفهوما من القرائن. مثلا هناك حديث في البخاري، في صحيح البخاري، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على أبا عمير هو أخو أنس بن مالك، أخوه أبو عمير هذا كان يربي نغير، عصفور طير صغير في قفص، وكان يعتني به ومرض، كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يسأله عن حاله، هو ولد صغير، يقول كيف حال النغير. يوم من الأيام قال له يا رسول الله مات النغير، خذ يبكي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه على ذاك المصاب الذي أصيب به. فالبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منها أحد العلماء 85 فائدة. الذي يكون ساذجا ومحدودا يقول من أين هذه الفوائد، أنا لا أرى ولا 5 فوائد في هذا الحديث، لكن حينما تصير تسمع بالقرائن القرينة لأن كذا لأن كذا. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني حتى العلماء يستنبطون من أحاديث أحكاما، وفيه جواز كذا وفيه استحباب كذا وفيه تحريم كذا وفي الحديث كذا. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرجت امرأة العزيز من بيتها ويوسف هارب قالت ما جزاء أي من فعل من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد، هنا الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل ها ده كان قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. لأن إذا كان قميصه قد من قبول من القدام بمعنى أن هي كانت كانت تهرب وهو يدافعها، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. فأخذوا بهذه القرائن. فحكم هذا الشاهد العدل بالقرينة، فتبين أن امرأة العزيز هي المراودة، فهذا فيه شاهد على الحكم بالقرائن. وهذا باب عظيم، كثير من أحكام الإسلام حلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح وغير ذلك استنبطت من ليس فيها صريح العبارة وإنما بالقرائن. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، هذه لها قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام اتخذ حيلة فقال لهم في المرة القادمة ائتوني بهذا الأخ الحادي عشر، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وهم تحمسوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وذهبوا عند أبيهم وراودوه وقالوا يا أبانا منع منا الكيل والجوع سيأخذنا وغير ذلك، ولا بد أن ترسل معنا أخانا نقتل يعني نزداد كيل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا البضاعة ردت إليهم، وجدوا الدراهم والمال رد إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد من فوق هذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا يعني نجلب طعاما لأهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير سيصير عنا، لأن الأزمة كانت على أشدها. فهو أخذ رد معاهم وقال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن تأتيكم يعني شيء فوق مشيئتكم إلا أن يحاط بكم. فأخذ محتسبا قال الله على ما نقول وكيل، وقال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا على مستوى من الجمال خاف عليهم العين. وقال لهم أنا ما أغني عنكم رغم أن ابني أني حفيد الخليل، لكن ما عندي شيء أغنيه عنكم. وجاءوا عند يوسف وجاءوا بأخيهم بنيامين، ويوسف استقبلهم بل عانقهم واحدا واحدا، وهذا ليس من العادة، ليس من العادة أن الملك يعانق يعني ناس فقراء محتاجين. وهو كان مشتاقا لأخيه الذي هو شقيقه بنيامين، بنيامين من أبيه وأمه والآخرون من أبيه فقط. فلما عانقه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فأعطاهم معلومات كبيرة في عبارة قصيرة. وقال له يعني كأني سأقوم بخطة لتبقى عندي وأنت أظهر الموافقة. فجهزهم أعطاهم 11 بل 13 حمل بعير، 13 بعير محمل، 11 حق الإحدى عشر، واثنان حق الأب والأم. وجعل الصواع الذي به يكال الحب جعله في رحل أخيه، وفيه شعار المملكة، شعار المملكة صورة الملك، ولعله من معدن غالي. ثم يعني خرجوا ذهبوا بما فيهم بنيامين ذاهب معهم. فلما تقدموا بعض المسافة أذن مؤذن، يعني ناداهم مناد: تعالوا أيتها العير إنكم لسارقون. فعادوا برحالهم، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، صواع الملك سرقتموه. قالوا: نفقد صواع الملك. ولما قالت أيتها العير إنكم لسارقون، ماذا يريد؟ هذا من المعارض. معنى سارقون: سرقتم يوسف، سرقتم يوسف، هم ما سرقوا الصواع. وهم لما سألوا قالوا: ماذا تفقدون؟ ما قالوا: ماذا سرقنا. أنا ما زالت القضية لم يتهمهم بشيء ولم يكذب. قالوا: نفقد صواع الملك. إنكم لسارقون، أنتم سرقتم يوسف من أبيه وأخذتموه، ولم يصرح لهم بذلك. نفقد صواع الملك. ثم عظم لهم الأمر: لم من جاء به فله حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا سألهم سؤال، قال: فما جزاؤه، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني عندكم في فلسطين في القدس في دينكم لما يسرق واحد بماذا تعاقبونه؟ هذا الحيلة من أين أتى بها يوسف؟ قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. الله هو الذي وفق يوسف لكي يأخذ هذه الحيلة، وإلا يوسف ما يمكنه أن يستنبط هذه الحيلة. قال: كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لأن يقول هذه المقولة. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ماذا عندكم أنتم عندما يسرق واحد في بلدكم، ماذا تفعلون له؟ بماذا تعاقبونه؟ لأنه لو عاقبهم بدين الملك بالنظام مصر ما يمكن أن يأخذ بنيامين، لكن وفق لأن يعاقبهم بعقوبة فلسطين. قال ماذا ما يعني ما هو جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني هذه عقوبة للذنوب، الذنوب لها عقوبة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ترك أخاه الأخير، الأول ليس عنده شيء، الثاني العاشر الحادي عشر، فتحوا المتاع وجدوا عنده الصواع. قالوا إذن هذا نأخذه عندهم في فلسطين، عندما يسرق واحد يولي عبد، يصير ماذا؟ عبد رقيق سجين. نقف هنا لأن الغرض هو العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. ما هي القرينة؟ القرينة وجد عنده الصواع، وجد عنده الصواع. تتمة للقصة والفائدة أن إخوة يوسف قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في حكم الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. زادوا فوق ذلك ماذا؟ قالوا إن يسرق هذا بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون من؟ يوسف، معنى هو ملك وآذوه. قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعني كان بإمكان يوسف يقول لهم ما اسم أخيه الذي سرق؟ يقول يوسف. قل من هو يوسف؟ أنا هو يوسف، إذن أنا سرقت. لكن ماذا أصرها يوسف في نفسه؟ ماذا أصر؟ يعني لو كان واحد منا يقول هالهم، لكن يوسف أصر الكلمة، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال هالهم؟ ما قال هالهم، وإنه قالها في نفسه، فأصرها نفس يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما قالها لهم ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني فيكم شر كبير والله أعلم بما تصفون. يعني لولا شوف الصبر العظيم والحلم، يعني لو كان واحد غير في تلك اللحظة يدخلهم السجن ولو إخوته ويعذبهم، لكن حلم عليهم. ولنا وقفة كما قلت لكم يوم كامل نكلم على هذه القضية الحلم، لأن غرضنا أن يكون الحلم بيننا وأن نقتدي بيوسف وأن نقتبس من سيرته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. الشاهد أن العمل من العمل بالقرائن، كون يوسف عليه الصلاة والسلام عمل بالقرينة. ما الذي يدل على أن بنيامين سارق؟ هذه اتفاق ما بين يوسف وبنيامين. هذه جي الشيخ يبين كيف هذا المتبادر إلى الدين، كيف يقول سارق؟ قال هذا اتفاق ما بين بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ نص ساعة.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهادية عشرة. فمنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهوى، أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنأ من فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاهم هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنكيس للأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونهوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد أو يبتعد عن أسباب الفتن. ويهرب منها قبل وقوعها، لأنها قد ترديه. ما معنى ترديه؟ التردي هو السقوط من الأعلى والمتردية، وتردي النعجة ولا الشاة التي تسقط من السطح أو من الجبل فتموت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أسقطكم في بئر جهنم. فلا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يفتح المواقع الموبوءة الملوثة، فإذا فتحها فقد فتح على نفسه باب الشر، لأن الدخول هلك. ولا يذهب إلى المواقع وديار الفساد ودار الفاسقين. ومن دار الفاسقين اليوم المواقع الإلكترونية والمنصات وما في الذكاء الاصطناعي من الشر. فيهرب منها مثل ما هرب يوسف. كيف؟ ما الذي يدل على أنه هرب؟ القرائن، أنه أخذت بثوبه من الورع هرب. واليوم جدير بأن ينصح المرء لنفسه بالهروب من هذه المواقع ويتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا كان أبا أو أما يتقي الله في أولاده، لأنه لو غشهم لا يجد ريح الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح عرف الجنة. اللي كلفه رب العالمين برعاية رعية، ايش معنى رعية؟ عنده أولاد 5 ولا 10 ولا 20 ولا غير ذلك، يوم القيامة يأتي. وكان هذا الشخص ما نصحهم وتركهم واشترى لهم الجوالات والهواتف والتلفزيونات وغير ذلك، وغض البصر وذهب يصلي وتركهم يتفرجون وغير ذلك، ولم يقل لهم شيئا ولم ينكر ولم يحذر ولم يوصي وغير ذلك. هذا غاش، هذا غشاش. يوم القيامة لا يجد عرف الجنة، العرف ريحة الجنة لا يجدها والعياذ بالله. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة هرب، فوجد الأبواب قد غلقت، وغلقت الأبواب بدليل أنها قدت قميصه من دبر. وأما قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، بعض الناس هروبا من الطعن في يوسف قال هم بها بالضرب، هذا ما كاش منه، لم يرد في القرآن ولم يرد في التفسير. وبعض الناس قالوا إنه رأى يعقوب في الصورة عارضا على إبهامه، ما كاش منه. وبعض الناس قال إنه رأى جبريل ليس منها، وإنما هم مثل ما قلت لكم لما يكون مثلا الإنسان عطشان في رمضان، في رمضان عطشان وأمامه ماء عذب بارد، النفس تهوى الماء البارد. لكن لو بقي هو وحده في بيت مغلق لا يراه أحد، لا كاميرا ولا صورة، يشرب؟ ما يشرب. لما؟ لأن النفس تهوى وهو يزمها ويبعدها ولا يأكل. بل لو جاء الناس وضربوه من أجل أن يشرب ما يشرب. لو قالوا له نضربك، بعض الناس يقول له نقطع رأسك واشرب، قل ما أشرب، مع أنه الشرب ليس كفر، ولكنه العزيمة أن لا يشرب. والمسلم وحده في بيت وأمامه الماء الرقرق ولا يشرب، لكن نفسه تتمنى، ولكن هو يزمها. فيوسف رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ هو الإيمان، هو الإخلاص، هو الصدق، هو الصبر. هذا هو البرهان. فالمرء لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، والمؤمن مفزعه وكهفه هو الإيمان في كل الأحوال، في السراء والضراء، في المصائب والسرور. الناس في السرور عندما في السراء، الغناء والخمر والرقص والاختلاط والتصوير والمخدرات وغير ذلك، وفي الضراء العويل والصراخ والكفر والسب وقتل النفس وغير ذلك. والمسلم لا، من في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين. فالهم هو خطرات عارضة، عروض يسيرة تأتي هكذا، مثل ما مثلت لكم علماء مثلوا، أنا مش لست أنا الذي أمثل هذا، علماء هم اللي مثلوا، لأن هم بها مثل ما يهم الإنسان بالماء البارد. في اليوم يوم الصيام الشديد الحر، أما هم امرأة العزيز هو هم إصرار، همت به بأن توقعه في الزنا، ولذلك قالت لئن لم يفعل ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا، وقالت لزوجها إما أن يسجن أو عذاب أليم. يمثلها الإمام السعدي رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث، يقول أن الإنسان الذي أراد أن يعمل سيئة هم بسيئته ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. متى تكتب حسنة كاملة؟ لما يتركها لله. أما إذا جاء يسرق فوجد الكاميرا فلم يسرق، تكتب له ماذا؟ سيئة كاملة. أو جاء يسرق فسمع خشخشة، ممكن الخشخشة يكون فأر ولا جردان تحرك، فهو ظن أنه صاحب البيت، يمكن قط ولا كلب ولا غير ذلك، فهرب من الكلب. ولذلك جاء في الحديث تركها من أجل مخافتي. وفي الحديث إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو يقضي بعلمه في ماله، يتصرف في المال بالعلم. ومقابل له رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت كذا وكذا، فهم في الأجر سواء. يعني يوم القيامة سيأتي كثير منكم من عموم المسلمين، يأتي يوم القيامة ويجد أنه بنى مسجدا، أنه حفر بئرا، أنه أقام دورة، أنه مول دروسا، كفل طلابا وغير ذلك، وهو لم يفعل ذلك. من أين أتاه ذلك؟ هو كان فقيرا، فقير في الدنيا، ليس له قوت يومه، لكن يقول لو أن عندي المال لا أقمت دورة ولا مولتها ولا دفعت الطعام الذي يأكله الطلاب ولا سددت التذاكر التي للطلاب الذين يأتون من بعيد ولا كذا ولا كذا، ولا أتيت بشاحنات من الطعام، ولا حفرت بئرا، ولا سقيت ماء. هذا نوى ذلك، أهم بالحسنة. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة، ماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ خاف يوم يقوم أمام الله مقام ربه، خاف يوم يقوم. زدنا واحدة ولا اثنين؟
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية عشرة، ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. الثالث عشرة،
0: قبل ذلك يوسف أوتي جمالان، أوتي جمالين. الجمال الأول هو جمال الظاهر كما قلت أنه أوتي الستر الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رأيت يوسف عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى يوسف، قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن نصف. هذا جمال الظاهر. وجمال الباطن أين هو؟ أن المرأة، امرأة العزيز، راودته عن نفسه وراودته النسوة عن نفسه وكادت له النساء بل والرجال، فماذا فعل هو؟ استعصم. استعصم معناه تمالك نفسه وأصر أن لا يغضب ربه وأصر على إرضاء ربه والبعد عن الزنا، رغم ما تدعو نفسه، نفس البشرية إلى ذلك، فاستعصم. فهي وصفته بأنه استعصم. فهذا جمال الباطن، نسأل الله من فضله. نعم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: الثالثة عشرة، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاستهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.
0: نعم، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتي بذلك العفة، العفة التي أوتيها لم يأتي بها بنفسه، وإنما بالافتقار، بالالتجاء، بالاستكانة لله عز وجل، بالتضرع لله عز وجل، ويقول يا ربي إن لم تعصمني سوف أكون من الجاهلين، سوف أصب إليهن، أدركني يا ربي، توكلت عليك، ليس لي إلا أن تنقذني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فيقول الشيخ رحمه الله أن يوسف عصمه الله تبارك وتعالى بسبب وعبادة. السبب هو أنه تمالك نفسه، مثل أنت تكون أخذ الجوال فتعرض لك صورة، فماذا تفعل؟ تمحو تلك الصورة، تبعد تلك الصورة، وتقول يا ربي، مثل ما يعني يريد شخص أن يقتلك، هو نفس الشيء، شخص يريد أن يقتلك، ماذا تفعل؟ تهرب، تقول يا ربي احميني من هذا. كذلك ما في الجوال يريد أن يقتل فيك الإيمان، فماذا تفعل أنت؟ تغلق الجوال وتقول يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجوك يا ربي أعصمني. فلا بد من السبب والتوكل، السبب والتوكل. ما تخلي الجوال مفتوح وتقول يا ربي أعصمني، هذا ما يمكن. لا بد من السبب والتوكل. فيوسف هذا الذي فعل، استعصم ودعا الله، استعصم يعني تمالك نفسه وهرب وأصر وقطعت قميصه من دبر حتى وصل إلى أنه خرج من البيت. ولما رأى الإسلام دعا الله عز وجل. استعصم، غالب نفسه، وهذه فيها صعوبة، لكن بمجرد يراك الله عز وجل فعلت خطوة يعينك. أما أن لا تفعل وتريد أن الله يعصمك، إلا أن يشاء الله. فلا بد من جهاد، مجاهدة النفس. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بذلوا الجهد يهديهم الله سبله. أما من تمنى على الله الأمان وترك الأسباب، هذا لم يرى الفلاح. ولما دعا يوسف بهذه الدعوة جاءت الإجابة فورا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله تعالى فاستجاب له ربه، جاءت الإجابة فورا. والفاء في اللغة العربية للتعقيب والفور، هي حرف عطف، والغرض منها، الغرض البلاغي، هو التعقيب والفور، أن تأتي عقب الشيء وفورا. مثلا تقول دخلت فسلمت، ما تقول دخلت ثم جلست ثم سلمت، وإنما دخلت فسلمت. إنسان لما يرى جماعة بمجرد أن يراهم يسلم. كذلك يوسف بمجرد قال السجن أحب إلي مما

0: يسلم. كذلك يوسف بمجرد قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو ماذا؟ السميع العليم. ختمت ختم الآية بهذين الاسمين، فيهما عبرة للمؤمن العابد أن يتعبد بهذين الاسمين ويرجو الله ويرجو رحمة الله بالتوسل إليه بهذه الأسماء، أنه سميع لجميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات، عليم بالخبايا، عليم بالنفوس، وعليم بما يصلح لك من الحلول. وبهذا نأتي إلى نهاية الفصل الخامس، هكذا الفصل الرابع. الآن نأتي إلى الفصل الخامس إن شاء الله تعالى، وهذا يكون غدا إن شاء الله تعالى صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.

0: ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم برية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل. قول المؤمن: رضيت بالله ربا، هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات: مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا، ويقول عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر، لا يعيش له الأولاد وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شاء سكر فكان خيرا له. والشكر يكون بمراتبه الثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ محبة، شكر، صبر، الإحباط، رهبة، رغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية، ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى. لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف، إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك، فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة، فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر ذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان: عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر، بثواب الشكر عند السراء.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة: منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي، ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر، لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت آتاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرته عند أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح فتبتسم تقول ها انظر قال يا صالح إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك، أو تقول تسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهيل بن عمرو وهذا كان داهية عند العرب ترسله العرب للمفاوضات، فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل بعد الصلح الحديبية نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره تقول هذا من البلاء، وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوك يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة، ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وقال موسى لقومه، قال موسى لقومه، ماذا قالوا؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا، ينبغي أن تنظر إليهم نظرا موقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين، مثل ما قال موسى لما رأى السحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه وغير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير يصير لا يصعد منها عمل، فالسماء تبكي، تبكي على المؤمن وتبكي عليه الأرض، لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا، واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء طويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ونسب الضر إلى الشيطان، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك. ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول أكثر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معنى أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة، الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل، كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك، الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رابعا: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله، أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجراء حزنك وذهاب همك، ويفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تقول إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل له، غافل له. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول،

0: ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول له: أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلام والعافية. فيوسف قال: توفني مسلما. دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال: إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب: توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ: هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك: أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة: اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى: ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى:
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان

0: بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
1: قال: ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل. الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف، وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات، 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أساءوا إليه وأحسن إليهم. في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم، قالوا 12. وين 11؟ وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم. خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تاع الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه بحيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم، إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جاير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هادو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد أعثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت بنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تتريب، لا نافية، تتريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويسد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا. وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، هكذا الرواية اللي عندكم، من البئر ولا من ال انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟ السجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لمن يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله. يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وكذا ما وصلت إلى هذه، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة، قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته، جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع، فوقعت ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليها السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو من ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع، وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة، وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
2: بسم الله الرحمن
0: السلام
2: الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتبون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة شيء. والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها بمعنى أنك تنقاد، ها ما شاء الله تعمل بها هكذا ما شاء الله وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث لا تعقد ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه، مما جاء في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال، الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه: إياكم والبدع. انظر، إياكم والبدع. فقيل له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال، يعني يريد أن يفسر لهم، قال: أهل البدع، أي هؤلاء البدع، أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة، فإنك تصبر عليها ما شاء الله وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، وهو المذهب الحق عفوا والقول الصواب، هكذا عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا إقرارهم لها بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، لأن بعضهم قال والله نفرق، لما تفرقوا من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح الصحابة مثلا وكذا، ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، بأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هذا الشيء، هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا، مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف، انظروا. ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم نمرها كما وردت كما ثبتت كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا، ما يحصل لا مناظرة، إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء، ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم أي السلف رضوان الله تعالى عليه خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح، خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إمام أبي بكر كإمام يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال وكذلك القياس أيضا وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا ويعنيان كذلك يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولذلك ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إراده لهذه العبارة وتكريمه.

استمرار إراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة، أي الباب حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتضافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب، أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن السلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ، انظروا، حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه، أي أمثال، يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف، ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل، لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك، بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال: وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا، يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرف منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال: إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها.

0: تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال هذه قلناه. نعم بارك الله فيك. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف، هكذا ولا يا إخوان؟ ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. أعد قراءته مش عليه. أما ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أس عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيه. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله، يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو الاجتهاد في مواردها. فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره، يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال نبت عن الأسماء، وكأنه وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة، يعني كما يقولون، واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله. أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته، يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية، أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والله شاذة كونها جاءت كما يقولون، يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا، يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام، لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين يعني الأفذاذ كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته. قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية. إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك. ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا، فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح. أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر وينظرون ماذا. لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو. ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا أنك لا, لا لا لا يا أخي. منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون. إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال. لا لا, إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة. إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله. فإذا معناه ينبغي حمله يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها, لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف, بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه, لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق لأنك ذكرت القاعدة. فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان, شبهوا ومثلوا صح ولا لا؟ نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاع. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء صح ولا لا؟ وهو السميع البصير. إذن هكذا بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث, هذه مثل حديث الصادق المصدوق, يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا؟ نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه أزيد لما أرسل الله إليه ماذا كان؟ كيف نفخ فيه الروح؟ ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع، الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث؟ تذكرون؟ يعني قال كيف كتب؟ أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا؟ تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا لعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول، يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله، والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت، سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن سكوته، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا، لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما سمع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة، ليس لك. رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أي توضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهج طريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، رد عليهم، قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الآحاد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم تذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل. بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق، وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق، ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع، لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله، هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل لسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك رؤيا وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك، أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان، المهم باختصار، فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل. يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة، والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك، يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك، فكانت له ثمرة اليقين، ثمرة الهداية. بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم، يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا، يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم، لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا، بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى. غلط. المعتزلة، قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمر ابن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، هذا لا يصلح، ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا، يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث صادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا استغفر الله. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم، أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا. قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، شفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، وفوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد، فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه، يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألاني عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون، وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأن ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن، فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغروا بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها، فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة، مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكان قاعدة الباطل تتركه، لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير، تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده، لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك، إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد، لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف، هكذا أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك، مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، ويقول هذا الكلام، قد يقول المرء، انظروا السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيت ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة، ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر، أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، رغم أنهم تعجبوا. ولكن انظر، لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى من حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفون الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجلي أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه. كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في القضاء في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأن لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، وخاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق، أي عطف وألحق هذا الموضوع، هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال: ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها في كل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا، أي غدا إن شاء الله تعالى، في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية، يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا. وكذلك ما ورد في حديث صهيب، إنما ذكرت كتمثيل، وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بيّن بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وعنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة، قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك، وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا. إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه، أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم، ذكرت لكم في أظن في الصباح، مجلس الصباح، وإن كان يوم ما كان في صباح، كل كان في الليل، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا، وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها. هذا أصل، كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرن جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير، أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا، ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا، يكفي ما دام الحديث ثابتا، وما دام الحديث نبويا، وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له. بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا، فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء، يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم، وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل؟ يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء. بالعكس، في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده. أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي؟ أبدا أبدا، ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجر في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجر، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليم ابن أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض، حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره.

0: ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة 20، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم

0: الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
1: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني، كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب. الإنسان يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. اعقلها وتوكل على الله. قال رجل يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقتي، قال اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكل على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء، لله المثل الأعلى. لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلحني شأني كله، لا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا، يا حي يا قيوم، واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول هذا الدعاء، ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بسورتين عظيمتين، وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وخلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذاك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات، يقرأهما المؤمن في الفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم. أو 21 مرة في اليوم أو 25 مرة في اليوم على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد المغرب و3 مرات في أذكار الصباح و3 مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم، أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم، فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي عند الإمام السعدي عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع تنوع علمك بين هذه الكتب، تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به آدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله. له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض. فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأن علم الله واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلينه الجلود وتبكي الأعين. صور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك السمت، عليك التدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص، كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساحرات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كان شوف، أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله، تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعلم تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاهن. ينبغي أن تصور أنت تقول للإنسان السلام عليكم، فأنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. استحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر. فتذكر الله بعلم، فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم قالوا ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادا أو جماعات، لقدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله وهم طوع تسخيره، يحكم بهم يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحرير على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية. يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم، فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة كذكريات من مكة، مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، اتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين، لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار، ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم. ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها؟ يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه، عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مدي يديك، فمدت يديها فنفث في يديها، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت تقول ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مدي يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه 5، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان 6 في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على 6 مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة ونجاة من الشرور والمكائد لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: الفائدة 21، ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له، يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا. كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول، كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ذهبوا عند أبيهم وقالوا، وجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أذن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي أذن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم، هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير، كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاء

فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله سارق يحبس ويصير عبد، يكون حر. إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. المتفقين هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، المتفقين. فبدأ بأوعيتهم، وعاء الأول الثاني العاشر. فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر. يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين ايش قالوا. قالوا إذا كان هذا سرق، هذا مش خونة، أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا ليس من عندنا، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل. يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. ثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة.

وأعطاهم قميصه، أعطاهم قميصه وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، لو واحد آخر يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بي على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، فيرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم الثالثة، وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به،

0: الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ايش معنى لي الواجد؟ شخص اخذ لك المال، اخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك الا ان تاخذه منه. مالك، اقول مالك، اخذ سيارتك، اخذ بضاعتك، اخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المعارض عند الحاجة إليها، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ ويصير كلامه كله معارض حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض. معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم. قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من مأكل. المهم أخبرهم، أخبرهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليها السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي، معنى أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة، سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم، إني مريض. وهو يعني بأني مريض من أفعالكم. فتركوه، فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم، ولا يشهد بما قيل له. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين، تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل، عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن، المحقن، المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال. فلا يكون المرء محقا مذيع، حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عنده كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع بذورا. بذورا يعني تبذرون كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقوله الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد. أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية، هذا ليس بإمام. قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكن كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين، عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك في ذلك؟ من إمامك في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه. قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، كيش من هذه القراءة؟ من أين ألك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله يعني أطلقه. قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخني الذاكرة. هذا ما كانش في الدين. ينبغي أن يكون فيه السند. قال: حدثنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما هم استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا: إن ابنك سرق. هذو الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيل اتخذها يوسف. باقي كم باقي الوقت؟ ما بقاش ما بقاش ان شاء الله. نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابعة والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: فصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك، أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرص، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز فلا يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 24 31 سنة، ثم تردد إخوته، جاءوا، لكن 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه: إنك سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاد ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت، يعني إخلاص، يعني يحزن ثلاث أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا يبكي لله عز وجل، ما يبكي بهم، أنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى.